0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا. أنت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لأ ده بيدي أكتر للناس اللي هو واثق إنهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.
0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا. أنت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لأ ده بيدي أكتر للناس اللي هو واثق إنهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.
0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. أنا بس عايز أصحح حاجة، أنا كنت دايما بقول دكتور أحمد طه بس هو اسمه محمد طه، فأنا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ ماليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من أولها تاني لعدة ساعات وأحيانا لعدة أيام.
1: عارفة بقى نور، بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة أصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى إنه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر إنه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه. أي صوت ممكن يزعجه، أي حركة ممكن تقرقه، أي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة أبقى مع نفسي. طب وأنا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب أنت معايا؟ أنت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.
0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. أنا بس عايز أصحح حاجة، أنا كنت دايما بقول دكتور أحمد طه بس هو اسمه محمد طه، فأنا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك أو خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها أو تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ مليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركه ممكن تقرقه، اي وسيله للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شويه، ليه؟ محتاجه ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجه بس مش دلوقتي. طيب انت معايا انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر. وكانت جزء من لعبة، لعبة اسمها خد وخد، الأول خد عطاء وبعدين خد أذى.
1: دكتور محمد طه بيقول أنه مهم أوي نعرف أن اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها أو ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف أنه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الأم وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب، بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الالعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.
0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح، واقعد كده مستنية منها تتغير كده في ثانية كأن كده مفيش حاجة حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشرة ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر. وكانت جزء من لعبه، لعبه اسمها خد وخد، الاول خد عطاء وبعدين خد اذى.
1: دكتور محمد طه بيقول انه مهم قوي نعرف ان اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها او ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف انه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الام وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكله او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقه معاها امبارح اكون قاصد او قصده العب اللعبه دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نيه، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب، بس مش لاقيين حاجه تخلي لوجودهم معنى ولا حاجه تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شويه الالعاب النفسيه الخابيه دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرساله وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات، بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.
0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر

0: طول هو انا مريض عشان اتعالج ولي ولي ولي. لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر ان هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار او حرق كارت العلاج في الاول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والأنوثة والقوامة والزواج والعلاقات. بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.
1: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
2: الأخبار؟
1: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
2: الحمد لله.
1: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
2: شوية
1: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
2: ما نفتحش في جروح قديمة.
1: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
2: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.
1: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
2: الأخبار؟
1: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
2: الحمد لله.
1: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
2: نلعب بقى شوية.
1: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
2: ما نفتحش في جروح قديمة.
1: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
2: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاثنين على المستوى عقلهم واعي، يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبه الحب المستحيل، واكيد سالتوا نفسكم يا ترى فين اللعبه. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبه. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبه بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاثنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفه قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربه من الكلام قوي، فقوليلنا كده رايك ايه.
1: عارفه يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحته دي، تخيل واحد كده، واحده مرعوبه من الجواز، عندها تخوفات كتيره جدا من الجواز، شافت علاقات زوجيه فاشله جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسال كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا انه هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجه تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
2: طيب يا دينا، انا سالت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادره تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها اهو، اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نولتش اي حاجه. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.
1: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسال كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقه دي هي لعبه الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا انه هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجه تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
0: طيب يا دينا، انا سالت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نولتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه، كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج، يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوزش، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها، او انها تكون مراته مثلا، ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه، كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج، يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوزش، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها، او انها تكون مراته مثلا، ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة، وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.
0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة، وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا. ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا، ودكتور محمد طه بيقول: أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني، وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
0: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا، ودكتور محمد طه بيقول: اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني، وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
0: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامانكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
0: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين، لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامانكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
0: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل. لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها. مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش. حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث ابدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.
0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها. مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش. حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
0: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي، يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني، دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي، ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
0: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي، يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني، دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو، بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا، مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ساما. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو، بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ساما.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رايك، ومن حقك انت كمان تقول رايك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.
1: ولسه مكملين في لعبه مين يمسك الكنترول، ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقه دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواه والمراعاه، داخله انتقاد والتهام شديد.
0: عايزه اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول، يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها، واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.
1: ولسه مكملين في لعبه مين يمسك الكنترول، ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقه دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواه والمراعاه، داخله انتقاد والتهام شديد.
0: عايزه اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول، يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها، واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا. لسه مكملين كلامنا في لعبه مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيره شويه او ما عندهاش خبره علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسه لعبه الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قول لنا كده واحده يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقه بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف الثاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتاذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايزه اقولك بقى انه في طريقه عجيبه غريبه يا نور وخبيثه جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا، اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانه علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده، وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل. لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قاعد يقول لأ ولأ ولأ والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا، اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل. لسه مكملين في اخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعب على وتر العلاقة الحمية كمكافأة، والنكد اليومي الازلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.
0: لسه مكملين في اخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعب على وتر العلاقة الحمية كمكافأة، والنكد اليومي الازلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هما مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجه عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفه قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربه من الكلام قوي. فقولي لنا كده رايك ايه.
0: عارفه يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحته دي، تخيل واحد كده، واحده مرعوبه من الجواز، عندها تخوفات كتيره جدا من الجواز، شافت علاقات زوجيه فاشله جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقه باباها ومامتها مثلا تكون واحده منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيره جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغايه ما قررت في اعمق اعماقها انها مش ممكن تتجوز، وبدات فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي او غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبه الحب المستحيل، واكيد سالتوا نفسكم يا ترى فين اللعبه. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبه. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبه بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام، بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هما مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقولي لنا كده رأيك ايه.
0: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعماقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول. ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني

0: بنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعامل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.
0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعامل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.
0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة امل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.
0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه إنه في أشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل أسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل.
0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه إنه في أشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل أسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر مش أنا الراجل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: أسكي. لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا. لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: أسكي. لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطه انك معايا حقيقي،
1: وانا ايمي جدا، والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا، شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايزه اسالك سؤال كده، بيقول في الاغنيه العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش، هو الخوف ممكن ياثر في عمري؟
1: الخوف موجود والانسان من حقه يخاف. انا بحس اوقات ان الخوف ده حق، لاني لو ما خفتش بالطريقه الطبيعيه، انا عايزه اتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، انا عايزه اتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي ادراك ان القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف ان النار بتلسع وابعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي، ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا، اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني،
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي،
1: وانا ايمي جدا، والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا، شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.

0: يعني عايز أسألك سؤال كده، بيقول في الأغنية العمر إيه يروي غير قلب ما يخافش، هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق، لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي، ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من أني أدخل في علاقات غلط يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا، اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني، لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما وصلهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف يعني. بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكله, لاني خلاص هو مات مفيش اي تانيب منه, مفيش اي حاجه بت بت بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجه وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجه.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الاغنيه. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية إن ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم إن هو مش باين في زي أي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شويه النزعه الانانيه واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما وصلهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده
1: جدا
0: ما تحسش بأي
1: الخوف بقى يا أمي لو وصل لمرحلة الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بت بت بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.
0: لولا عايزاكي تقوليلي كده, يمكن ما فضلش في وقتنا كتير, فضل كم سؤال كده بس, عايزة السؤال ده دلوقتي بالتحديد. ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفة زي كده, انا عايز ولا انا مش عايز؟ لأني الرغبة والإرادة هي اللي هتخليني أفتش على الأمل فين. فدي يعني عايز أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت, ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. أني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع, أني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتت اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحتت دي بعرف اعملها ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه بعد اكبر اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل
1: بصنع وانا الامل. برافو عليكي، جمله جميله جدا، بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فضلش في وقتنا كتير، فاضل كم سؤال كده بس، عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل، ازاي ادور على الامل، ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل.
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز، لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت، ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. أني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع. أني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في أني أقول لنفسي طب إيه إمكانياتي، إيه مواهبي، إيه الحتت اللي بعرف أعملها كويس قوي. طيب مدام الحتت دي بعرف اعملها ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني عندي احلم في الاول على قد اللي انا عايشه بعد اكبر اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل
1: بصنع وانا الامل. برافو عليكي، جمله جميله جدا، بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب بدم كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده المكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.
0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب بدم كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده المكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبه الحب المستحيل، واكيد سالتوا نفسكم يا ترى فين اللعبه. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبه. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبه بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهه نظر دكتور محمد طه، كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكله مع فرق السن او الثقافه او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج، يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا، ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.
0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول، معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول، اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
0: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول، معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول، اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
0: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الافضح على الاطلاق. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الافضح على الاطلاق.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة امل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ، اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
0: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا او مش هقولك خديه بقى، يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه وكلكم هتتصابوا بالاحباط.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة امل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
0: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
1: أنا يا لولا جدا.
0: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
1: وأنا جدا النهاردة هيكون معنا يا لولا أغنية أنا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في أمل كده بيتجدد جواي. فالأغنية النهاردة النور مكانه في القلوب.
0: إيه ده؟ بس هي جميلة جدا. أنا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش أني اتحط عليه أي علامة أنه مثلا غنى أغنية تكون خارجة أو ملهاش أو على الأقل هايفة مثلا أو ملهاش لازمة. لكن هو دايما بيختار أغاني قوية. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجملة قوية جدا عميقة قوي
1: جدا.
0: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
1: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
0: على طول.
1: أنا ما بتستناش.
0: أيوة فأنت خلي بالك مني يعني أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفارميل أنت برنامجك وأنا معاكي.
1: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع بينا. نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
0: يلا بينا.
1: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
0: مش هتقولي هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
1: أنا يا لولا جدا.
0: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
1: وانا جدا النهاردة هيكون معنا يا لولا اغنية انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنية النهاردة النور مكانه في القلوب.
0: ايه ده؟ بس هي جميلة جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامة انه مثلا غنى اغنية تكون خارجة او ملهاش او على الاقل هايفة مثلا او ملهاش لازمة. لكن هو دايما بيختار اغاني قوية. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجملة قوية جدا عميقة قوي
1: جدا.
0: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
1: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
0: على طول.
1: أنا ما بتستناش.
0: أيوة فأنت خلي بالك مني يعني أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفارميل أنت برنامجك وأنا معاكي.
1: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
0: يلا بينا.

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا. لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان
1: جدا
0: ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحالة دي انا كل حاجة بتحصل لي الترجمة بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانة، لما روحت لفلانة، لما فلانة وفلانة اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
0: صح جدا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز أشوف إن كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز أشوف كل مشاكلي إن أنا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان أساء إلي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده.
0: بتتحول حياتي لشماعات أنا بحطها بس علشان
1: جداً
0: ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحالة دي أنا كل حاجة بتحصل لي الترجمة بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانة، لما روحت لفلانة، لما فلانة وفلانة اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنية بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفة واحدة او في جهة واحدة.
0: صح جدا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا هحس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.
0: يا رولا، خليني اسالك سؤال كده شويه، انا بعطل قدامه يعني. هل الحياه اخدها لوحدي، ولا ينفع ان انا اكون بستعين بناس حواليا، اسالهم اخليهم يساعدوني، ولا الحياه لازم اعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها باسوتها بكل حاجه؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا هحس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي.
0: انا يعني بصنع الامل،
1: بصنع وانا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه
1: نعم.
0: رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما أتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل خلاص، خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين،
0: لوقت معين.
1: لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني مفيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها حتى اللي مفروض عليا مش هغيره، لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.
0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني
1: نعم.
0: إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما أتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل خلاص، خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين،
0: لوقت معين.
1: لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني مفيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها حتى اللي مفروض عليا مش هغيره، لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.
2: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
3: الأخبار؟
2: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
3: الحمد لله.
2: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
3: نلعب شوية.
2: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
3: ما نفتحش في جروح قديمة.
2: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور إنه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
3: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.
2: برحب بيكو في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
3: الأخبار؟
2: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
3: الحمد لله.
2: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
3: نلعب شوية.
2: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
3: ما نفتحش في جروح قديمة.
2: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
3: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نولتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.
0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نولتش اي حاجة. تعالوا

Barack and you, baby.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: وأنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهاردة هيكون معنا يا لولا اغنية انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنية النهاردة النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميلة جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامة انه مثلا غنى اغنية تكون خارجة او على الاقل هايفة مثلا او ملهاش لازمة، لكن هو دايما بيختار اغاني قوية. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجملة قوية جدا، عميقة قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأف. فيعني أنت اللي هتفرملي أنت برنامجك وأنا معاكي يعني.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.
0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: وأنا يا لولا جدا.
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهاردة هيكون معنا يا لولا اغنية انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنية النهاردة النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميلة جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامة انه مثلا غنى اغنية تكون خارجة او على الاقل هايفة مثلا او ملهاش لازمة، لكن هو دايما بيختار اغاني قوية. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجملة قوية جدا، عميقة قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أيوة. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأف. فيعني أنت اللي هتفرملي أنت برنامجك وأنا معاكي يعني.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع بينا. نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني والنور مكانه في القلوب. لولا، عايزة أسألك سؤال مهم جدا. ليه دايما بنخاف من الحياة وساعات مش بنعرف أصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجودة؟ قصدك يعني بصي، فيش حد بيختلق المشاكل يعني. محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر، او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع الدبان وش.
1: لا، مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل. لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك، او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي، او بحط فكره لنفسي، او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بتقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها يعني. انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي، او واو في شغلي، او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعة الحياة زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لأني مش كل طريقنا في الحياة سالك أو مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني أنا بحط تارجت كده لنفسي أو بحط فكرة لنفسي أو بتوقع أمر معين في الحياة، فباجي مع أمور الحياة لأن أنا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس أو بتصدم في حاجات مش قادر عليها فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لأني في أسباب كتير جدا، يعني في أسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. أولا عدم توقعنا ليها، يعني أنا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فأنا قاعد أتوقع حاجات واو في دراستي أو واو في شغلي أو واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي أني إيه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله.

0: مقدار الشجر حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه. مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره، مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه ووصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.
0: يا رولا، خليني اسالك سؤال كده شويه انا بعطل قدامه. يعني هل الحياه اخدها لوحدي، ولا ينفع ان انا اكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان أحقق جزء من اللي أنا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس أني عايز أتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لأني في حاجة تاني أنا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز أكمل لغاية ما أوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل أي حاجة، ممكن أفضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان أحقق جزء من اللي أنا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس أني عايز أتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لأني في حاجة تاني أنا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز أكمل لغاية ما أوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل أي حاجة، ممكن أفضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمي أنا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن ياريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع لأ عنها، مش عيب. ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياة ألطش وأجرب وألطش وأجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياة اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغاية 30 وجربت مجالات مختلفة، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان، لكن أول ما أوصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده أني هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وأنميها، أوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والأمل موقفش، لكن في مجالات بقى معينة، فهقول لأ بس هقول لأ بطرق مختلفة في مراحل حياتي.
0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمي أنا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان ياريتني قلت لها لأ، او ده مش وحش، لأني لازم اتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: واخد خبرة، ومش الخبرة بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحتة بتاعتي، خليني ارجع لأ عنها، مش عيب. ليه؟ لأني انا ما كنتش هعرف انها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لأني أنا مش هفضل طول الحياة ألطش وأجرب وألطش وأجرب، لا، عند سن معين أنا محتاج الحياة اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، أنا خلاص أنا خبطت من 15 ولا من 12 لغاية 30 وجربت مجالات مختلفة، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان، لكن أول ما أوصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده أني هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وأنميها، أوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والأمل موقفش، لكن في مجالات بقى معينة، فهقول لأ بس هقول لأ بطرق مختلفة في مراحل حياتي.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بأنه هو يعني أول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى أمنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنية بتقول، انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدا دلوقتي كده يا لولا. اول سؤال، انا اللي فيا الخير وانا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حته ملخبطه كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وانا انا خير ولا انا شر، ولا انا حلو ولا انا وحش ولا ايه؟
1: هرجع معاكي لاول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: اتخلق بالخير، واتخلق بأنه هو يعني أول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى أمنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت أنا فيا الحاجتين زي ما الأغنية بتقول، أنا فيا الخير لأني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان أكون إنسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشريه اللي حوالي. لكن للاسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا، وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي، ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي. فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده
1: بتحصل.
0: مبرر؟
1: لا، هي مش مبرر، بس بتحصل. لاني احنا واحنا ماشيين، انا بقول الحياه عامله زي الطريق، واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه، من زلطة بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك كعبل فيها؟ لا، بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا،
1: مش مبرر. ده نفس الحكاية اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها، حطيها على جنب دول، وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد، يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد، وارد، لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي، لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا، من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي، هتبقى غلسه قوي، وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح جدا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا، وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي، ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي. فليه تقول ان انا شرير؟ فهل
1: بتحصل.
0: انا ما كانش قصدي ده
1: بتحصل.
0: مبرر؟
1: لا، هي مش مبرر، بس بتحصل. لاني احنا واحنا ماشيين، انا بقول الحياه عامله زي الطريق، واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه، من زلطة بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك كعبل فيها؟ لا، بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكاية اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها، حطيها على جنب دول، وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالإصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجة غلط او حاجة فيها شر لنفسي او للآخرين عن غير قصد، وارد، لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي، لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا، من غير قصدي مرة على اتنين على تلاتة هتبوخ قوي، هتبقى غلسة قوي، وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح.

0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس إنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف إني وراها مصلحة أو وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي كدبة البيضة كده،
1: زي كدبة البيضة، زي الرشوة، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقة اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.
0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس إنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحة او وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي كدبة البيضة كده،
1: زي كدبة البيضة، زي الرشوة، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقة اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب، يعني هو
1: براحتك.
0: لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده، نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة، تمام؟ عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت، الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي، ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب، فيا حاجات مش حلوة جوايا، فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة، هبدأ أشتغل عليها. بقى أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها، فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني، لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر، وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية، بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي، يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت، يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الارض والى اخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شوية ايه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش، اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا، خليني
0: بالراحه مع نفسي،
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته، بس باراده، تركيز، باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب، يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة ازاي اتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض ان احنا هلاقي حاجات مش حلوه، تمام؟ عشان ده واقع. لكن وانا بلاقي الحاجات اللي مش حلوه اللي فيا ديت، الاول محتاجه اقبلها. يعني عادي، ما انا انسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب، فيا حاجات مش حلوه جوايا، فده طبيعي. لما ابدا افكر فيها ان هي مش حلوه، أي هبدا اشتغل عليها. بقى ابدا اشتغل عليها ازاي؟ ابدا اشوف قد ايه اقدر اغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوه اتربيت عليها وانا عايز اغيرها، فاعمل كده زي بلان او خطه ان انا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني ارجع لنقطه الصفر تاني، لكن التغيير التدريجي حته حته ده بيخليني انضج واكبر، وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر
0: جدا.
1: الحاجة التانية، بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت، يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة، اللي هو التقليم وتقليب الارض وإلى اخره، لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شوية ايه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش، اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا، خليني
0: بالراحه مع نفسي،
1: خليني بالراحه مع نفسي، وخلي التغيير ياخد وقته، بس باراده تركيز، باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحالة دي أنا لازم أقيم نفسي، ده ضرورة لأني ده هيساعدني أشوف نفسي صح وأشوف أنا واصل لفين وأغير إيه ومحتاج أدخل إيه تاني جوه حياتي.
0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شوية حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزة عمرة كاملة. لكن لو أول بأول أنا بشوف نفسي وبشوف الحاجة اللي باظت فيا أو اللي عايزة تغيير، بلاش كلمة باظت، أو حاجة دخلت لدماغي أو فكرة دخلت لدماغي ومش مظبوطة بس أنا سبتها، أو عادة معينة بس أنا مش واخد بالي إن هي معطلاني وإن هي مش مدياني فرصة إن أنا أنمو أكبر ويبقى شخصيتي أكتر تميز أو أكتر نضوج، لا في الحالة دي أنا لازم أقيم نفسي، ده ضرورة لأني ده هيساعدني أشوف نفسي صح وأشوف أنا واصل لفين وأغير إيه ومحتاج أدخل إيه تاني جوه حياتي.

0: شغل وبعد يومين اسيبه برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شويه بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حاله التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطه طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينه او في قرارات معينه شويه لفتره اعديها ماشي، لكن لازم توصلني الحته، لازم تكون بناءة، لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر، لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير، دي حاجة إيجابية جدا، لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
1: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
0: بتشوقيني.
1: أيوة.
0: يلا بينا.
1: لسه مكملين معاكو في كلام في أغاني، وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر. في حتة كده بيوصلهاني في الأغنية إنه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
0: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني أنا ممكن أعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض، أنا مش مكتشف نفسي كفاية، مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف، مش عارف شخصيتي رايحة لفين، مش عارف اختياراتي اللي أنا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا أنا بقى شخص متردد ومش عارف أخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا، لأني أنا لا عارف أخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين أسيبه برتبط ببنت أو البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف إن هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو إحنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى أنا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة أو في قرارات معينة شوية لفترة أعديها ماشي، لكن لازم توصلني الحتة، لازم تكون بناءة، لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر، لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير، دي حاجة إيجابية جدا، لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
1: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
0: بتشوقيني.
1: أيوة.
0: يلا بينا.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولا
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج،
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.
0: لولا عايز اسالك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولا
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج،
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين. يعني برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين. يعني

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عندي صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعي يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.
0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عندي صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعي يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس, فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه حتى لو انت عندك اسئلة, الناس اللي بتسأل وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجة هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجة. لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس, فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه حتى لو انت عندك اسئله, الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش، راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد، وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين قد يعني ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور لقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.
0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمه انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش، راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد، وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور لقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده، وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني، هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل، وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسفل.
0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده، وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني، هو دايما أنا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، إنه كلهم يعملوا بالرغم من إنهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو إيه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل، وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق ونوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايزة تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي, فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى, ولو انا عايزه انتقم لنفسي فدي مش حاجه الصح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. فنفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسال دوافعي انا وابقى بسال انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجه بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.
0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق ونوس كده قرر يدخل لنرمين من حته هي كانت عايزه تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي, فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب إلا ربنا سبحانه وتعالى, ولو انا عايزة انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي الكدبه البيضه كده،
1: زي الكدبه البيضه، زي الرشوه، اني اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصه لي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب.
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من بره، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني موصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريق الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.
0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس أنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولاً بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحة او وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي الكدبة البيضة كده،
1: زي الكدبة البيضة، زي الرشوة، اني اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصه لي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب.
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقة اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من بره، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني موصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريق الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس إنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، إني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده كده لأ، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو أنا كان شعاري طول الوقت لأ أنا مش قادر، أنا مش نافع، أنا عندي
0: كده وهفضل،
1: أنا كده وهفضل كده، أنا عندي الحتة دي ضعيفة، فعليا وعلى نفسي إن إحنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص، لأ يبقى طبعا هتعطلني 100%.
0: لولا عايز أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس إنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، إني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده كده لأ، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو أنا كان شعاري طول الوقت لأ أنا مش قادر، أنا مش نافع، أنا عندي
0: كده وهفضل،
1: أنا كده وهفضل كده، أنا عندي الحتة دي ضعيفة، فعليا وعلى نفسي إن إحنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص، لأ يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي, أو حاجة فكرت فيها, هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه, لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا, لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي, فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس, أنا مش عارف أدرس, أنا مش عارف أعمل إيه, مش عارف فلان تخن مع فلان. لا, ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام. لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي, أو حاجة فكرت فيها, هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه, لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا, لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي, فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس, أنا مش عارف أدرس, أنا مش عارف أعمل إيه, مش عارف فلان تخن مع فلان. لا, ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعى عدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا، الوحده قاتله، تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي، ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد. يعني لا اكيد حسيت بده، واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف يعني.
0: للاسف فعلا. ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعى عدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا، الوحده قاتله، تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي، ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد. يعني لا اكيد حسيت بده، واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف يعني.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هما اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هما المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هما يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هما مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هما اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمئنتي منه.
0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هما اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هما المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هما يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هما مصلحتهم من مصلحتي. فبحس انه هما اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمئنتي منه.

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا؟ فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.
0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا؟ فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك اخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامة انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام. ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك اخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامة انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني، يبقى ده أكيد مش حب ناضج.
0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته.
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني، يبقى ده أكيد مش حب ناضج. الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
0: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
1: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
0: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
1: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
0: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.
1: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
0: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
1: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
0: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
1: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
0: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السايدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.
0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السايدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: حبيبي. الحب الناضج مش بيعايرك بالضعف والغلط مع انه عارف ضعفك،
1: ومش بينتقدك طول الوقت عمال على بطال، لكن بينتقد نقد بناء في الوقت الصح كمان بالاسلوب الصح،
0: ومش طول الوقت بيشاور على عيوبك كانه بيقول احمد ربنا يا عم ان انا اساسا رضيت احبك.
1: الحب الناضج مش بيحسسك بصغر النفس وانك قليل،
0: ولا بيستكتر نفسه عليك.
1: الحب الناضج مش سبب في جرح لمشاعرك او الامك النفسيه.
0: الحب الناضج مش بيعايرك بالضعف والغلط مع انه عارف ضعفك،
1: ومش بينتقدك طول الوقت عمال على بطال، لكن بينتقد نقد بناء في الوقت الصح كمان بالاسلوب الصح،
0: ومش طول الوقت بيشاور على عيوبك كانه بيقول احمد ربنا يا عم ان انا اساسا رضيت احبك.
1: الحب الناضج مش بيحسسك بصغر النفس وانك قليل،
0: ولا بيستكتر نفسه عليك.
1: الحب الناضج مش سبب في جرح لمشاعرك او الامك النفسيه.

0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد، مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد، مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي بحضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور.

0: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه هي مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي. يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجه في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجه حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي كاني صوره طبق الاصل لحاجه تانية. بس هي في شويه حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.
0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجه في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجه حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي كاني صوره طبق الاصل لحاجه تانية. بس هي في شويه حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري. بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة، اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي،

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار. قوليلي
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبيه، لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفه من بره الصوره فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبيه في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزه مصلحتي.
0: تمام، رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار. قوليلي
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبيه في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابيه. دي الحته الناضجه. الحته اللي مش ناضجه اني اي حد يقولي كلمه مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبيه، لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفه من بره الصوره فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبيه في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزه مصلحتي.
0: تمام، رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياة؟
1: يعني انا كأمي اللي بيطمنوني هم اهلي. وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحة دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيرة، ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحتة دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هما اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبة من اهلي، ولو انا واحدة متجوزة اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمئنتي منه.
0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياة؟
1: يعني انا كأمي اللي بيطمنوني هم اهلي. وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس انه هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبة من اهلي، ولو انا واحدة متجوزة اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو بيقول كده دلوقتي لازم اقوم يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هم بيوقعوني وهما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجا لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس يعني. ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو بيقول كده دلوقتي لازم اقوم يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هم بيوقعوني وهما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجا لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس يعني. ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. ووعدوني قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفي لي بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبيه يعني، شويه يمكن في الاول اتصدمت شويه، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقه من الشخص، ايه ده انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان، فوقت ما انا كنت منتظره الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاثنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعده وسوري عامله زي الشحاته فاتحه ايديا كده وقاعده على الرصيف ومستنيه يلا بقى يا جماعه ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.
0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. ووعدوني قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفي لي بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبيه يعني، شويه يمكن في الاول اتصدمت شويه، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقه من الشخص، ايه ده انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان، فوقت ما انا كنت منتظره الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاثنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعده وسوري عامله زي الشحاته فاتحه ايديا كده وقاعده على الرصيف ومستنيه يلا بقى يا جماعه ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: هتسأل السؤال ده يعني. انت عارفه انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير ان انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع انا اوقات مش هنعرف. لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض. رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: هتسأل السؤال ده يعني. انت عارفه انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير ان انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجه اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزه اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنيه بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعه وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع انا اوقات مش هنعرف. لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول أنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، أن هي تكون بتديك قيم معينة، تديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان أنه بتدور يعني أحداث الفيلم، أنه أول مشهد أنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في إيه، طب إيه اللي حصل، طب إيه اللي حصل حاجة أو بتاع. وطبعا أبو الأم استغربوا جدا، لأنه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عمالين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. نكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان. لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهارده هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من احلى الافلام فعلا اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول أنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، أن هي تكون بتديك قيم معينة، تديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان أنه بتدور يعني أحداث الفيلم، أنه أول مشهد أنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في إيه، طب إيه اللي حصل، طب إيه اللي حصل حاجة أو بتاع. وطبعا أبو الأم استغربوا جدا، لأنه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عمالين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. نكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان. لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهارده هو فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع من احلى الافلام اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده فعلا بيدي رساله وبيدي قيم حقيقيه جدا للناس اللي حوالينا، ان احنا نكون بنتفرج عليه ده حاجه حلوه جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه، ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت أنه هو يروح المدرسة، وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع أنه مامته كانت طول الوقت حاسة أنه لأ، روح المدرسة، تتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة، أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده، ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده. فكان معاه ثلاث أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه، وكان الاثنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، عشان كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده، او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.
لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة وفيلم وندر. فيلم كده فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا، أن احنا نكون بنتفرج عليه ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه، ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه اصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده، فكان معاه ثلاث أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاثنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، عشان كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

تاني هما الاتنين صحاب، و يعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده، وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته، ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا، وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جه يختاروا اي حد، فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده، فهو قال له لا انا هختار اوجي، وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت، ورغم انه يمكن بقية الفصل يضحك عليه، يمكن هو طفل وبيفكر انه بقية الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه، لكن هو فكر انه فعلا عايز يصاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده. لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات، وإنه أحداثه كان بتدور حوالين إنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد، والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني هما الاتنين صحاب، ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده، وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته، ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا، وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جه يختاروا اي حد، فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده، فهو قال له لا انا هختار اوجي، وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت، ورغم انه يمكن بقية الفصل يضحك عليه، يمكن هو طفل وبيفكر انه بقية الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه، لكن هو فكر انه فعلا عايز يصاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

0: لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها وحتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش. لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها وحتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن أنت ما تعرفهاش. الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله أنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين أنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي أنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض: يشترى الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، وما أعتقدش أنه ناس كتير بتكون قريبة منه لأن هما بيخافوا منه.
0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض: يشترى الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده ان الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الامين تلاقي دايما عنده ثقه وسلام وهدوء لانه بيبقى عارف انه مش بيعمل حاجه غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي انه عنده ثقه بنفسه عاليه قوي، وتلاقي كمان ان الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته لان هما مجربينه وعارفين انه محل فعلا للثقه دي. الشخص الامين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصيه متعبه قوي، وما اعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبه منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد أنه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد أمين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا أننا نكون أمنا دي مجرد محاولات. أو ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط أن احنا نقدر أن احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الأمانة أنك تفضل تحاول تكون أمين. هقولها تاني، قمة الأمانة أنك فعلا تكون بتحاول أنك تكون أمين للآخر، لأنك لو مش بتحاول فأنت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم أمانة.
0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد أنه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد أمين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا أننا نكون أمنا دي مجرد محاولات. أو ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط أن احنا نقدر أن احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الأمانة أنك تفضل تحاول تكون أمين. هقولها تاني، قمة الأمانة أنك فعلا تكون بتحاول أنك تكون أمين للآخر، لأنك لو مش بتحاول فأنت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم أمانة.
0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر. وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه، رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.
0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر. وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه، رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة اوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وانه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة ان انت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. احسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.
0: امانتك في حبك واخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك او حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه او مش عارف تطلعه ازاي او تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة اوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وانه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة ان انت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. احسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، اللي كنت بعمل كده علشان بس ما حدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت. هو معاك، ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.
0: امانتك مع ربنا وفي دينك مهمه قوي. محدش بيسالك كل شويه صليت ولا لا، صمت ولا لا، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت. هو معاك، ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.
0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد. منتك في كلامك، ما تقولش كلام ليه اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
0: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها، مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب، مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض، هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية، لكن لو حاسس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.
1: منتك في كلامك، ما تقولش كلام ليه اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
0: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها، مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب، مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض، هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الإيجابية. لكن لو حاسس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوء في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة، انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لا معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو.

0: الشخص صح، بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزه افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.
1: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوء في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لا معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما اول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش اصلا انا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
0: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندر.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندر.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي، شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك. والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي، شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

لأنه اللجنة اللي معايا فيها شباب يعني من عائلات كبيرة، وبيلبسوا على سنجة 10، براندات لبس متدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وسهرات نص الليل. ما كانش في النهاية عجبهم الاختيار اللي وقع على حسين، والكلام كان قال الناس دي أكيد هياخدوا كل الفرص والبنات، ولو ما خدوش كلنا بندفع الثمن. المرة دي العملية من وجهة نظرهم سهلة. الخمسة بتوع الاختيار النهائي منهم 3 ينطبق عليهم معايير الدلع والهمبكة، ولد وبنتين، وجنب معايير الدلع كان في كمان معيار مؤثر للغاية: ولاد مين دول في المجتمع؟ الأسماء الكبيرة بتفرق برضو. وقبل الاجتماع الأخير النتائج كانت طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة، لأنه اللجنة اللي معايا فيها شباب يعني من عائلات كبيرة، وبيلبسوا على سنجة 10، براندات لبس متدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وسهرات نص الليل. ما كانش في النهاية عجبهم الاختيار اللي وقع على حسين، والكلام كان قال الناس دي أكيد هياخدوا كل الفرص والبنات، ولو ما خدوش كلنا بندفع الثمن. المرة دي العملية من وجهة نظرهم سهلة. الخمسة بتوع الاختيار النهائي منهم 3 ينطبق عليهم معايير الدلع والهمبكة، ولد وبنتين، وجنب معايير الدلع كان في كمان معيار مؤثر للغاية: ولاد مين دول في المجتمع؟ الأسماء الكبيرة بتفرق برضو. وقبل الاجتماع الأخير النتائج كانت طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة. بعد ما قالوا حسين ما ينفعش وفي 3 أحسن منه، سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت، قلت لهم استقالتي جاهزة. قالوا لي ما تبقاش طايش ولا هاوي، الشركات الكبيرة كده لازم تتعلم تقبل قرارات المنطق بتاعها أعلى من مستوى معلوماتك. وأنا عمال أفكر أقنعهم إزاي، كنت لسه مخلص كتاب عبقري لباولو كيهيلو. الكتاب ده اسمه الشيطان والأنسة بريم، وفكرته جميلة جدا، قصة رمزية رهيبة. راجل عايز يعرف ربنا أساسه خير ولا شر، فقرر يختبر أهل القرية. أهل قرية صغيرة قوي، فقيرة للغاية، هيديهم سبائك ذهب تخليهم أغنى الناس، بشرط لازم يكسروا وصية من الوصايا العشرة ويقتلوا واحد من القرية. بعد ما قالوا حسين ما ينفعش وفي 3 أحسن منه، سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت، قلت لهم استقالتي جاهزة. قالوا لي ما تبقاش طايش ولا هاوي، الشركات الكبيرة كده لازم تتعلم تقبل قرارات المنطق بتاعها أعلى من مستوى معلوماتك. وأنا عمال أفكر أقنعهم إزاي، كنت لسه مخلص كتاب عبقري لباولو كيهيلو. الكتاب ده اسمه الشيطان والأنسة بريم، وفكرته جميلة جدا، قصة رمزية رهيبة. راجل عايز يعرف ربنا أساسه خير ولا شر، فقرر يختبر أهل القرية. أهل قرية صغيرة قوي، فقيرة للغاية، هيديهم سبائك ذهب تخليهم أغنى الناس، بشرط لازم يكسروا وصية من الوصايا العشرة ويقتلوا واحد من القرية.

العرض سبائك ذهب مقابل أن يقتل واحد من القرية. القصة كانت مخيفة والسلوك الإنساني مرعب. وصلوا لمرحلة أنه حتى الكاهن بتاع القرية موافق يقتل ست عجوزة، وشايف أنها رحمة من ربنا عشان تلحق جوزها المتوفي من زمان. كلهم عندهم استعداد يقتلوا حد مقابل سبائك الذهب. المهم نهاية القصة اللي خلاهم يعملوا الصح كان الخوف، مش الصح والغلط. البنت الوحيدة النقية فيهم خوفتهم، قالت لهم أكيد لو قتلوا حد الدنيا كلها هتعرف وهتتمسكوا وتروحوا في داهية وسين وجيم. والخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم، يعني يرجعوا عن قرارهم مش عشان مؤمنين بالصح والغلط، الخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم. العرض سبائك ذهب مقابل أن يقتلوا واحد من القرية. القصة كانت مخيفة والسلوك الإنساني مرعب. وصلوا لمرحلة أنه حتى الكاهن بتاع القرية موافق يقتل ست عجوزة، وشايف أنها رحمة من ربنا عشان تلحق جوزها المتوفي من زمان. كلهم عندهم استعداد يقتلوا حد مقابل سبائك الذهب. المهم نهاية القصة اللي خلاهم يعملوا الصح كان الخوف، مش الصح والغلط. البنت الوحيدة النقية فيهم خوفتهم، قالت لهم أكيد لو قتلوا حد الدنيا كلها هتعرف وهتتمسكوا وتروحوا في داهية وسين وجيم. والخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم، يعني يرجعوا عن قرارهم مش عشان مؤمنين بالصح والغلط، الخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم. بعد ما قلت لهم الكلام دوت وانه كل النتائج وصلت للشركة العالمية، سكتوا وما قدروش يعملوا اي حاجة. وتم اختيار حسين في يتم اختيار حسين وانه يبقى هو الشخص اللي ناجح، وبقى بعد شوية مدير اقليمي للشركة العالمية. عايز اقول انه مش دايما المواهب بتلاقي طريقها للنور، لكن ربك بيسبب الاسباب، بيسخر الناس لناس، واحنا كنا يدوب أداة بسيطة، ده حقه ورب الأرزاق كتبها له. خلطة الموهبة والرضا الرباني على طول هتكسب. مش دايما الشر بيكسب في الشركات، الخير بيكسب.

ناس لناس، واحنا كنا يا دوب أداة بسيطة. ده حقه ورب الأرزاق كاتبها له، خلطة الموهبة والرضا الرباني على طول هتكسب. مش دايما الشر بيكسب في الشركات، الخير بيكسب ساعات.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إنه فرصة للنجاح وفرصة إننا نتعلم من تاني وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة. استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إنه فرصة للنجاح وفرصة إننا نتعلم من تاني وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له أنت ابن الفلان الفلاني، أو أنت تبع العيلة الفلانية، أصلا أنت بتشتغل الشغلانة الفلانية.
0: ملوش هوية،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، تولد فين. فهي دي أنا مين. يعني الأصل بتاعي، هويتي إيه، فبعرف بيها أنا مين. أنا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو باباها ومامتها ساكنة فين، لكن أنا دينا، أنا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا، هو ده أنا مين.
0: تمام، ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له أنت ابن الفلان الفلاني، أو أنت تبع العيلة الفلانية، أصلا أنت بتشتغل الشغلانة الفلانية.
0: ملوش هوية،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، تولد فين. فهي دي أنا مين.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا إيمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال. ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا إيمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا

0: فيها نفضل نقول ان انا هدور على نفسي وافضل ادور وابقى بجتهد جدا ان اعمل كده. بس في اوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء تقريبا جو هاري تقريبا بيقول انه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه جزء انت عارفه والناس مش عارفاه يعني الاربع اجزاء دي. ففي جزء انه الناس عارفاه وانت مش عارفه وانت مش عارفه انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
1: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.
0: اوكي.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيه. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لإيمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.
0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيه. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لإيمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايز اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايز اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحاله حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه. ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايز اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر انا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحاله حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص، لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك، يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة، لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص، دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها، وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي. وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص، لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك، يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة، لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص، دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها، وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: الراجل والست كائنين كده مختلفين عن بعض تماما. ممكن يكون في وجه تشابه كبير جدا بين راجل وست، لكن في اختلافات كتيرة جدا. و يعني اقدر اقول انه كنت في الاول كنت بحس انه الاختلافات دي حاجة لا، صعب جدا ان احنا نلاقي ارض مشتركة نكون بنقف عليها احنا الاتنين. والراجل هو كائن بعيد جدا عن تفكير المرأة، وعمره ما هيفهمني، وعمره ما هيكون بيحس باللي أنا بحس بيه. لكن في اختلافات كتير، لكن في كمان أرض مشتركة. يعني عايزين نقول يا رامي إنه مش بس إنه في اختلافات، لكن في كمان أرض مشتركة بيننا وبين بعض.
1: بالظبط يا دينا، احنا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده إن الراجل والست هما وجهين وصورتين مختلفتين. ممكن الصورة يكون فيها وجه تشابه ما بين الصورة التانية، لكن الأكيد إن في أكيد بعض الاختلافات، في أرض مشتركة ممكن ما بيننا، لكن برضو في حاجات مختلفة ما بيننا. عشان كده احنا الوقت الجاي هنفهم أكتر وهنعرف أكتر إن الرجل والست هم مكملين لبعض، مش شرط إن هم يكون نفس الصورة بالظبط أو مختلفين تماما، لكن هم مكملين لبعض.
0: الراجل والست كائنين كده مختلفين عن بعض تماما. ممكن يكون في وجه تشابه كبير جدا بين راجل وست، لكن في اختلافات كتيرة جدا. و يعني اقدر اقول انه كنت في الاول كنت بحس انه الاختلافات دي حاجة لا، صعب جدا ان احنا نلاقي ارض مشتركة نكون بنقف عليها احنا الاتنين. والراجل هو كائن بعيد جدا عن تفكير المرأة، وعمره ما هيفهمني، وعمره ما هيكون بيحس باللي أنا بحس بيه. لكن في اختلافات كتير، لكن في كمان أرض مشتركة. يعني عايزين نقول يا رامي إنه مش بس إنه في اختلافات، لكن في كمان أرض مشتركة بيننا وبين بعض.
1: بالظبط يا دينا، احنا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده إن الراجل والست هما وجهين وصورتين مختلفتين. ممكن الصورة يكون فيها وجه تشابه ما بين الصورة التانية، لكن الأكيد إن في أكيد بعض الاختلافات، في أرض مشتركة ممكن ما بيننا، لكن برضو في حاجات مختلفة ما بيننا. عشان كده احنا الوقت الجاي هنفهم أكتر وهنعرف أكتر إن الرجل والست هم مكملين لبعض، مش شرط إن هم يكون نفس الصورة بالظبط أو مختلفين تماما، لكن هم مكملين لبعض.
0: الراجل والست كائنين كده مختلفين عن بعض تماما. ممكن يكون في وجه تشابه كبير جدا بين راجل وست، لكن في اختلافات كتيرة جدا. و يعني اقدر اقول انه كنت في الاول كنت بحس انه الاختلافات دي حاجة لا، صعب جدا ان احنا نلاقي ارض مشتركة نكون بنقف عليها احنا الاتنين. والراجل هو كائن بعيد جدا عن تفكير المرأة، وعمره ما هيفهمني، وعمره ما هيكون بيحس باللي أنا بحس بيه. لكن في اختلافات كتير، لكن في كمان أرض مشتركة. يعني عايزين نقول يا رامي إنه مش بس إنه في اختلافات، لكن في كمان أرض مشتركة بيننا وبين بعض.
1: بالظبط يا دينا، احنا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده إن الراجل والست هما وجهين وصورتين مختلفتين. ممكن الصورة يكون فيها وجه تشابه ما بين الصورة التانية، لكن الأكيد إن في أكيد بعض الاختلافات، في أرض مشتركة ممكن ما بيننا، لكن برضو في حاجات مختلفة ما بيننا. عشان كده احنا الوقت الجاي هنفهم أكتر وهنعرف أكتر إن الرجل والست هم مكملين لبعض، مش شرط إن هم يكون نفس الصورة بالظبط أو مختلفين تماما، لكن هم مكملين لبعض.
0: الراجل والست كائنين كده مختلفين عن بعض تماما. ممكن يكون في وجه تشابه كبير جدا بين راجل وست، لكن في اختلافات كتيرة جدا. و يعني اقدر اقول انه كنت في الاول كنت بحس انه الاختلافات دي حاجة لا، صعب جدا ان احنا نلاقي ارض مشتركة نكون بنقف عليها احنا الاتنين. والراجل هو كائن بعيد جدا عن تفكير المرأة، وعمره ما هيفهمني، وعمره ما هيكون بيحس باللي أنا بحس بيه. لكن في اختلافات كتير، لكن في كمان أرض مشتركة. يعني عايزين نقول يا رامي إنه مش بس إنه في اختلافات، لكن في كمان أرض مشتركة بيننا وبين بعض.
1: بالظبط يا دينا، احنا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده إن الراجل والست هما وجهين وصورتين مختلفتين. ممكن الصورة يكون فيها وجه تشابه ما بين الصورة التانية، لكن الأكيد إن في أكيد بعض الاختلافات، في أرض مشتركة ممكن ما بيننا، لكن برضو في حاجات مختلفة ما بيننا. عشان كده احنا الوقت الجاي هنفهم أكتر وهنعرف أكتر إن الرجل والست هم مكملين لبعض، مش شرط إن هم يكون نفس الصورة بالظبط أو مختلفين تماما، لكن هم مكملين لبعض. إحدى الحاجات اللي مختلفة ما بين الرجل والمرأة، وهي من حاجات المميزة جدا في شخصية الراجل وبتهيألي أي حد ممكن يشوف معظم الرجالة فيها نفس الحاجة دي، هي ان الراجل في الاغلب بيميل اكتر للانجاز. اي راجل انت ممكن تقابله في حياتك هتلاقيه بيميل جدا للانجاز، هو عايز يكون منجز، هو عايز يكون بينجز اعمال معينة، والتارجت المعين اللي هو حاطه في حياته في الوقت ده بيحاول ينجزه. الراجل اكثر عملية جدا جدا جدا، هو عايز يخلص، عايز يعمل اللي مطلوب منه. الراجل في الاغلب بيبقى عقلاني جدا جدا جدا، فهو بيفكر بعقلانيه وبانجاز، انا مطلوب مني 1 2 3 4، انا هنجزهم وهفكر فيهم واعملهم وكده. التفكير عند الراجل هو قبل كل شيء، التفكير هو بيبقى سابق اي حاجه، هو بيفكر بيفكر بيفكر بيفكر. بالعكس ده في رجاله كمان بيبقى التفكير هو واكل كل حياتهم حتى، والحسابات وان انت تحسب كل موضوع بيبقى في الاغلب عند الراجل كمان اكتر بكتير جدا من عند الست. فبنتكلم في الموضوع ده ان الراجل يميل اكتر للانجاز، يميل اكتر للعقلانيه، يميل اكتر في التفكير قبل اي شيء بيعمله، ودي احدى الحاجات المميز بيها الراجل عن الست جدا جدا جدا.
0: فعلا يا رامي، وكمان يعني بيميل للتخطيط، لو اديته موضوع او مشكله يحب يخطط ويدبر ويحط 1 2 3، لكن شويه مختلف عن الست. الست شويه بتنقض اكتر بمشاعرها.
1: احدى الحاجات اللي مختلفة ما بين الرجل والمرأة، وهي من الحاجات المميزة جدا في شخصية الرجل، وبتهيألي اي حد ممكن يشوف معظم الرجالة فيها نفس الحاجة دي، هي ان الرجل في الاغلب بيميل اكتر للانجاز. اي رجل انت ممكن تقابله في حياتك هتلاقيه بيميل جدا للانجاز، هو عايز يكون منجز، هو عايز يكون بينجز اعمال معينة، والتارجت المعين اللي هو حاطه في حياته في الوقت ده بيحاول ينجزه. الراجل اكثر عمليه جدا جدا جدا، هو عايز يخلص، عايز يعمل اللي مطلوب منه. الراجل في الاغلب بيبقى عقلاني جدا جدا جدا، فهو بيفكر بعقلانيه وبانجاز، انا مطلوب مني 1 2 3 4، انا هنجزهم وهفكر فيهم واعملهم وكده. التفكير عند الراجل هو قبل كل شيء، التفكير هو بيبقى سابق اي حاجه، هو بيفكر بيفكر بيفكر بيفكر. بالعكس ده في رجاله كمان بيبقى التفكير هو واكل كل حياتهم حتى، والحسابات وان انت تحسب كل موضوع بيبقى في الاغلب عند الراجل كمان اكتر بكتير جدا من عند الست. فبنتكلم في الموضوع ده ان الراجل يميل اكتر للانجاز، يميل اكتر للعقلانيه، يميل اكتر في التفكير قبل اي شيء بيعمله، ودي احدى الحاجات المميز بيها الراجل عن الست جدا جدا جدا.
0: فعلا يا رامي، وكمان يعني بيميل للتخطيط، لو اديته موضوع او مشكلة يحب يخطط ويدبر ويحط 1 2 3، لكن شوية مختلف عن الست. الست شوية بتنقض اكتر
1: بمشاعرها.
0: بمشاعرها.

0: الراجل والمرأة عندهم اختلاف كبير جدا في المشاعر الغير منطوقة. يعني الراجل عنده بيبقى جواه مشاعر جواه، والمرأة كمان بتبقى جواها مشاعر. الراجل عنده القدرة ان هو يعبر بالصمت عن المشاعر دي. يعني في الاغلب ما بتلاقيش راجل وهو حزين يمشي يكلم اصحابه يقول له انا حزين جدا جدا جدا، وبعدين يكلم واحد صاحبه تاني يقول له انا حزين جدا انا تعبان. ساعات كتير جدا ما تلاقيش رجالة هم مثلا حاسين بمشاعر مثلا دي او حزن او مثلا ضعف او مش عارف ايه، يروح يقول لاصحابه ان انا حاسس بضعف مش عارف ايه. على عكس الست تماما، الست قادره وعندها القدره ان هي وهي حزنة حاسه بمشاعر دي او حزن او ضعف، ان هي تعرف تعبر بالكلام المنطوق الكلام المسموع للناس اللي حواليها وتقول كده. فالراجل في اختلاف كبير جدا في الست في موضوع المشاعر الجوانا اللي محدش شايفها.
1: فعلا يا رامي، زي ما انت كنت بتقول انه الست تعرف تعبر وما عندهاش مشكلة ان هي تقول شوية، تعلن مشاعرها حتى لو المشاعر دي شوية عكس مثلا ما موجود. بمعنى انه لو هي مثلا حاسة زي ما انت قلت بحزن او ضيق، ما عندهاش مشكلة ان هي تكون بتقول ده، لكن الراجل شوية بيعبر بصمت اكتر، او لما بيحس بمشاعر سلبية شوية بيكون بيبعد او شوية بيكون ساكت، يعني غير المرأة ما عندهاش مشكلة ان هي تعبر عن ده.
0: الراجل والمرأة عندهم اختلاف كبير جدا في المشاعر الغير منطوقة. يعني الراجل عنده بيبقى جواه مشاعر جواه، والمرأة كمان بتبقى جواها مشاعر. الراجل عنده القدرة ان هو يعبر بالصمت عن المشاعر دي. يعني في الاغلب ما بتلاقيش راجل وهو حزين يمشي يكلم اصحابه يقول له انا حزين جدا جدا جدا، وبعدين يكلم واحد صاحبه تاني يقول له انا حزين جدا انا تعبان. ساعات كتير جدا ما تلاقيش رجالة هم مثلا حاسين بمشاعر مثلا دي او حزن او مثلا ضعف او مش عارف ايه، يروح يقول لاصحابه ان انا حاسس بضعف مش عارف ايه. على عكس الست تماما، الست قادره وعندها القدره ان هي وهي حزنه حاسه بمشاعر دي او حزن او ضعف، ان هي تعرف تعبر بالكلام المنطوق الكلام المسموع للناس اللي حواليها وتقول كده. فالراجل في اختلاف كبير جدا في الست في موضوع المشاعر الجوانا اللي محدش شايفها.
1: فعلا يا رامي، زي ما انت كنت بتقول انه الست تعرف تعبر وما عندهاش مشكلة ان هي تقول شوية، تعلن مشاعرها حتى لو المشاعر دي شوية عكس مثلا ما موجود. بمعنى انه لو هي مثلا حاسة زي ما انت قلت بحزن او ضيق، ما عندهاش مشكلة ان هي تكون بتقول ده، لكن الراجل شوية بيعبر بصمت اكتر، او لما بيحس بمشاعر سلبية شوية بيكون بيبعد او شوية بيكون ساكت، يعني غير المرأة ما عندهاش مشكلة ان هي تعبر عن ده.
0: كمان الخبراء أثبتوا علميا بالعلم إن الراجل بيتعامل بنص دماغه الشمال بس. الدماغ بتاعت البني آدم أو الإنسان مقسومة نصين، الجزء الشمال والجزء اليمين. معظم الأبحاث العلمية اللي اتعملت أثبتت إن الرجل بيتعامل بنصف دماغه الأيسر، يعني نص دماغه الشمال بس هو اللي بيتعامل بيها، بينما المرأة أو الست بتعرف تستخدم النصين، النص الشمال والنص اليمين. وده يعني إن في قدرة عند المرأة أعلى شوية من قدرة الراجل في التفكير وفي إيجاد الحلول. ده مش بس كده، ده كمان كل الأبحاث العلمية الأوروبية والأجنبية بتثبت إن المرأة في معظم المناصب الحيوية في الدولة أو معظم المناصب الحيوية اللي تحتاج تفكير بتبقى أفضل كتير جدا جدا من الرجل في الابتكار أو في إيجاد حلول للموضوع ده.
1: فعلا يا رامي، يمكن المرأة شوية عشان بتستخدم زي ما انت كنت بتقول النصين دماغها، فقدرة اكتر على ان هي تكون بتبقى خلوقة اكتر في ايجاد الحلول، لكن الراجل شوية بيربط انه بالحلول الموجودة قدامه، لكن المرأة ممكن ان هي تكون بتخترع حلول اكتر.
0: كمان الخبراء أثبتوا علميا بالعلم إن الراجل بيتعامل بنص دماغه الشمال بس. الدماغ بتاعت البني آدم أو الإنسان مقسومة نصين، الجزء الشمال والجزء اليمين. معظم الأبحاث العلمية اللي اتعملت أثبتت إن الرجل بيتعامل بنصف دماغه الأيسر، يعني نص دماغه الشمال بس هو اللي بيتعامل بيها، بينما المرأة أو الست بتعرف تستخدم النصين، النص الشمال والنص اليمين. وده يعني إن في قدرة عند المرأة أعلى شوية من قدرة الراجل في التفكير وفي إيجاد الحلول. ده مش بس كده، ده كمان كل الأبحاث العلمية الأوروبية والأجنبية بتثبت إن المرأة في معظم المناصب الحيوية في الدولة أو معظم المناصب الحيوية اللي تحتاج تفكير بتبقى أفضل كتير جدا جدا من الرجل في الابتكار أو في إيجاد حلول للموضوع ده.
1: فعلا يا رامي، يمكن المرأة شوية عشان بتستخدم زي ما انت كنت بتقول النصين دماغها، فقدرة اكتر على ان هي تكون بتبقى خلوقة اكتر في ايجاد الحلول، لكن الراجل شوية بيربط انه بالحلول الموجودة قدامه، لكن المرأة ممكن ان هي تكون بتخترع حلول اكتر.

الراجل في الأغلب بيبقى قادر على حل المشاكل اللي هي بتقابله، ويعرف يقسمها كل مشكلة على حدة. يعني الراجل يعرف إن هو يقسم مشاكله، ويعرف يتعامل مع كل مشكلة لوحديها بكل محتوياتها بكل ظروفها بكل اللي حواليها، ويعرف يقسم كل مشكلة لوحديها، على عكس المرأة اللي دايما بتربط ما بين المشاكل وبعضها. يعني أنا المرأة بتربط ما بين مشكلة ومشكلة، ودايما حلول المشاكل عند المرأة بتبقى مرتبطة جدا، ودائما مش مرتبطة جدا، دائما بمشاعرها. فالمرأة بتبقى في الأغلب المشاعر بتعرف تخلي المرأة تربط المشاكل ببعضها، وتعرف إن المشاعر هي تكون ال ال ال يعني عامل مؤثر جدا في اتخاذ أي قرار عند المرأة. في الأغلب الراجل بيبقى مش ده تفكيره، لأن الراجل بيبقى في الأغلب يعرف إن هو يقسم مشاكله كل حاجة على حدة، ويعرف إن هو يفرق ما بين دي ودي، على عكس المرأة اللي ممكن تيجي في وقت من الأوقات تربط كله بكله. طبعا إحنا بنأكد مرة واثنين وثلاثة إن كل إحنا بنقوله ده دي حاجات قواعد عامة، مش شرط إنها تكون 100% من الناس اللي بتسمعنا بتكون فيها الكلام ده، لكن ده في الأغلب بنسبة كبيرة جدا عموما ده موجود في شخصية الراجل والست. الراجل في الأغلب بيبقى قادر على حل المشاكل اللي هي بتقابله، ويعرف يقسمها كل مشكلة على حدة. يعني الراجل يعرف إن هو يقسم مشاكله، ويعرف يتعامل مع كل مشكلة لوحديها بكل محتوياتها بكل ظروفها بكل اللي حواليها، ويعرف يقسم كل مشكلة لوحديها، على عكس المرأة اللي دايما بتربط ما بين المشاكل وبعضها. يعني أنا المرأة بتربط ما بين مشكلة ومشكلة، ودايما حلول المشاكل عند المرأة بتبقى مرتبطة جدا، ودائما مش مرتبطة جدا، دائما بمشاعرها. فالمرأة بتبقى في الأغلب المشاعر بتعرف تخلي المرأة تربط المشاكل ببعضها، وتعرف إن المشاعر هي تكون ال ال ال يعني عامل مؤثر جدا في اتخاذ أي قرار عند المرأة. في الأغلب الراجل بيبقى مش ده تفكيره، لأن الراجل بيبقى في الأغلب يعرف إن هو يقسم مشاكله كل حاجة على حدة، ويعرف إن هو يفرق ما بين دي ودي، على عكس المرأة اللي ممكن تيجي في وقت من الأوقات تربط كله بكله. طبعا إحنا بنأكد مرة واثنين وثلاثة إن كل إحنا بنقوله ده دي حاجات قواعد عامة، مش شرط إنها تكون 100% من الناس اللي بتسمعنا بتكون فيها الكلام ده، لكن ده في الأغلب بنسبة كبيرة جدا عموما ده موجود في شخصية الراجل والست.

0: كمان اختلاف من الاختلافات اللي موجودة بين الراجل والست، وهو ردود الأفعال قدام الإجهاد أو التوتر أو الضغط. شوية الراجل لما بيتعرض إنه يبقى مجهد أو بيبقى تعبان أو بيبقى متوتر، شوية بيلجأ للهروب أو بيبقى حله إنه بهرب لحتة فيها مثلا هدوء أو مكان في كده فيه استقرار أكون فيه بعرف أفكر، مش إني أهرب من المشكلة لكن أهرب لحد ما أوجد حل. لكن الستات دايما بتبحث إن هي تبقى مساندة من شخص أو حد بيبقى بيتعاطف مع المشكلة اللي هي موجودة فيها أو حد يشاركها الوقت ده اللي هي بتعدي بيه، لكن شوية الراجل بيميل أكتر للهروب أو إنه يبعد عن الموضوع ده.
1: الراجل لما بيخش في مشكلة ويحس إن رجليه غوطت فيها قوي وهو مش عارف يطلع رجليه، في الأغلب بيسيب المشكلة ويقولك أنا خلاص إحنا حاولنا والمشكلة دي شكلها إيه، مش عارفين نعمل فيها حاجة، ويسيبها ويمشي. لأن الراجل دايما في الأغلب بيحب يستسهل أو بيحب إن هو يعني مش فارق معايا المشكلة تتحل، على قد ما أنا فارق معايا إن مفيش حاجة تحصل معايا، أو مش عايز أواجه الموضوع. على عكس النساء أو على عكس المرأة من الشخصية بتاعتها دايما بتبحث عن إن حد يساندها وحد يكون واقف جنبيها وحد يتعاطف معاها وإن حد يشاركها الوقت الصعب ده. الراجل ممكن ما يبقاش عايز حد يشاركه في الوقت ده، لكن أهم حاجة فارقة معاه إني أنا أخلص من الوقت ده، على عكس المرأة اللي ممكن تعيش وتبقى موافقة إن هي تعيش الوقت الصعب ده، بس الأهم بالنسبة لها إن تلاقي حد بيساندها وحد بيتعاطف معاها.
0: كمان اختلاف من الاختلافات اللي موجودة بين الراجل والست، وهو ردود الأفعال قدام الإجهاد أو التوتر أو الضغط. شوية الراجل لما بيتعرض إنه يبقى مجهد أو بيبقى تعبان أو بيبقى متوتر، شوية بيلجأ للهروب أو بيبقى حله إنه بهرب لحتة فيها مثلا هدوء أو مكان في كده فيه استقرار أكون فيه بعرف أفكر، مش إني أهرب من المشكلة لكن أهرب لحد ما أوجد حل. لكن الستات دايما بتبحث إن هي تبقى مساندة من شخص أو حد بيبقى بيتعاطف مع المشكلة اللي هي موجودة فيها أو حد يشاركها الوقت ده اللي هي بتعدي بيه، لكن شوية الراجل بيميل أكتر للهروب أو إنه يبعد عن الموضوع ده.
1: الراجل لما بيخش في مشكلة ويحس إن رجليه غوطت فيها قوي وهو مش عارف يطلع رجليه، في الأغلب بيسيب المشكلة ويقولك أنا خلاص إحنا حاولنا والمشكلة دي شكلها إيه، مش عارفين نعمل فيها حاجة، ويسيبها ويمشي. لأن الراجل دايما في الأغلب بيحب يستسهل أو بيحب إن هو يعني مش فارق معايا المشكلة تتحل، على قد ما أنا فارق معايا إن مفيش حاجة تحصل معايا أو مش عايز أواجه الموضوع. على عكس النساء أو على عكس المرأة من الشخصية بتاعتها دايما بتبحث عن إن حد يساندها وحد يكون واقف جنبيها وحد يتعاطف معاها وإن حد يشاركها الوقت الصعب ده. الراجل ممكن ما يبقاش عايز حد يشاركه في الوقت ده، لكن أهم حاجة فارقة معاه إني أنا أخلص من الوقت ده، على عكس المرأة اللي ممكن تعيش وتبقى موافقة إن هي تعيش الوقت الصعب ده، بس الأهم بالنسبة لها إن تلاقي حد بيساندها وحد بيتعاطف معاها. الراجل يميل أكتر للاعتمادية المطلقة على نفسه، أي أنه قابل أكتر لفكرة الاعتماد الكلي على نفسه وغير محتاج خالص للمرأة في ظروف الحياة الصعبة. عشان نفهم الكلام ده أكتر، عشان نوضح لأي حد بيسمعنا، الراجل بيميل أكتر إن هو يعتمد اعتماد مطلق على فكره الذاتي، على عكس المرأة اللي بتبقى ساعات كتير جدا محتاج الراجل. يعني لو في اتنين بيسمعونا واتنين مرتبطين يعني متجوزين، الراجل معظم يعني دي كاركتر عام في شخصية عامة، ان في الاغلب الراجل بيبقى مش محتاج قوي كشخصية الراجل اللي ربنا خلقها ان هو يعتمد على حد حتى لو كانت مراته، مع ان ده غلط كبير جدا، لكن الراجل في الاغلب بيبقى يعني تفكيره الأساسي الذاتي واخد حيز كبير جدا في حياته. لكن العكس تماما، إن المرأة ساعات لا ساعات بتبقى محتاجة جدا إن هي قبل ما تاخد قرار بتحتاج تسمع كلمة من الراجل بتاعها وتسمع رأيه كمان.
0: فعلا يا رامي، يمكن شوية الرجل مش شخصيته اعتمادية زي المرأة، لكن طبعا النساء بتختلف من واحدة للتانية، انه في ناس بتبقى معتمدة اعتماد كلي على رأي الرجل في حياتها وحاسة انه انا مش هقدر اتحرك غير بكلمة منه وهو اللي يقول روحي وتعالي ومش عارف ايه، لكن في نساء تانية عندها استقرارية بكم كبير، لكن ده ما يمنعش انه في جزء في شخصيتها فيه بتعتمد على الرجل وعلى رأي الرجل في حياتها لان هو ده الرأي اللي بيكملها.
1: الراجل يميل أكتر للاعتمادية المطلقة على نفسه، أي أنه قابل أكتر لفكرة الاعتماد الكلي على نفسه وغير محتاج خالص للمرأة في ظروف الحياة الصعبة. عشان نفهم الكلام ده أكتر، عشان نوضح لأي حد بيسمعنا، الراجل بيميل أكتر أنه يعتمد اعتماد مطلق على فكره الذاتي، على عكس المرأة اللي بتبقى ساعات كتير جدا محتاج الراجل. يعني لو في اتنين بيسمعونا واتنين مرتبطين يعني متجوزين، الراجل معظم يعني دي كاركتر عام في شخصية عامة، ان في الاغلب الراجل بيبقى مش محتاج قوي كشخصية الراجل اللي ربنا خلقها ان هو يعتمد على حد حتى لو كانت مراته، مع ان ده غلط كبير جدا. لكن الراجل في الاغلب بيبقى يعني تفكيره الاساسي الذاتي واخد حيز كبير جدا في حياته. لكن العكس تماما، ان المرأة ساعات لا ساعات بتبقى محتاج جدا ان هي قبل ما تاخد قرار بتحتاج تسمع كلمة من الراجل بتاعها وتسمع رأيه كمان.
0: فعلا يا رامي، يمكن شوية الرجل مش يعني مش شخصيته اعتمادية زي المرأة، لكن طبعا النساء بتختلف من واحدة للتانية، انه في ناس بتبقى معتمدة اعتماد كلي على رأي الرجل في حياتها، وحاسة انه انا مش هقدر اتحرك غير بكلمة منه وهو اللي يقول روحي وتعالي ومش عارف ايه. لكن في نساء تانية عندها استقرارية بكم كبير، لكن ده ما يمنعش انه في جزء في شخصيتها في بتعتمد على الرجل وعلى رأي الرجل في حياتها، لان هو ده الرأي اللي بيكملها.

0: كمان الست بتحب ان هي تسمع على طول او بشكل مستمر كلام ايجابي عن شكلها وعن مظهرها. يعني لو لبست حاجة جديدة الناس تاخد بالها انه الله شكلك حلو، لو مثلا وشها منور مثلا النهاردة ولا شكلها مثلا مختلف، لا الناس تقول لها شكلك حلو. لو مثلا عملت ميك اب بشكل معين، لا الناس تاخد بالها وتقول لها انه شكلك حلو. لكن مش زي ما اكون بعمل حاجة وتكون الناس مثلا بتديني مدح او كلام ايجابي عن الانجازات، لكن المرأة بتهتم اكتر ان الناس تقول لها كلام ايجابي على شكلها ومظهرها واللي هي بتكون بتعمله في شكلها.
1: لأن شخصية المرأة في الأغلب هي شخصية بتميل أكثر إن هي تهتم بشكلها وتهتم بلبسها وتهتم بمظهرها الخارجي، فدائما مظهرها الخارجي بيكون جزء كبير جدا من حياة المرأة. فدائما المرأة تحب تسمع كلام عن شكلها وتحب تسمع كلام عن مظهرها، وده بيفرق جدا جدا جدا مع أي ست أو أي بنت إن الكلام ده تسمعه على حياتها.
0: كمان الست بتحب ان هي تسمع على طول او بشكل مستمر كلام ايجابي عن شكلها وعن مظهرها. يعني لو لبست حاجة جديدة الناس تاخد بالها انه الله شكلك حلو. لو مثلا وشها منور مثلا النهاردة ولا شكلها مثلا مختلف، لا الناس تقول لها شكلك حلو. لو مثلا عملت ميك اب بشكل معين، لا الناس تاخد بالها وتقول لها انه شكلك حلو. لكن مش زي ما اكون بعمل حاجة وتكون الناس مثلا بتديني مدح او كلام ايجابي عن الانجازات، لكن المرأة بتهتم اكتر ان الناس تقول لها كلام ايجابي على شكلها ومظهرها واللي هي بتكون بتعمله في شكلها.
1: لأن شخصية المرأة في الأغلب هي شخصية بتميل أكثر إن هي تهتم بشكلها وتهتم بلبسها وتهتم بمظهرها الخارجي، فدائما مظهرها الخارجي بيكون جزء كبير جدا من حياة المرأة. فدائما المرأة تحب تسمع كلام عن شكلها وتحب تسمع كلام عن مظهرها، وده بيفرق جدا جدا جدا مع أي ست أو أي بنت إن الكلام ده تسمعه على حياتها.

0: معظم النساء او شخصية المرأة عامة بيكون خاصة في المجتمع الشرقي بتاعنا، خاصة في المجتمع العربي والشرق أوسطي ده، إن دايما النساء عندهم حساسية شوية من تقبل أي انتقادات من الرجل. يعني دايما هم حاسين إن في الرجالة دايما متقلين على الستات، دايما احنا متقلين عليهم بالأحمال، دايما احنا بنحملهم حاجات مش فوق طاقتهم وفوق حملهم. فمع أي انتقاد أو مع أي حاجة احنا يعني بنعيب عليهم فيها أو بننتقدهم فيها، بيبقى دايما في حساسية شوية لأي كلام سلبي بيتقال على عليهم أو على حياتهم.
1: ممكن يا رامي يكون السبب من ده انه مثلا ممكن يكون الرجل شوية بيقول الكلام ده بطريقة مثلا فيها حدة، او مثلا بيقول ده بطريقة مثلا فيها شوية من غضب او كده، فبتوصل للمرأة انه انا ما عنديش مشكلة انك تنتقدني، لكن الطريقة هي اللي عندنا فيها مشكلة. يعني بحس انه اغلب المشاكل اللي بتحصل بين الراجل والست هي الطريقة اللي بيعبر بيها الرجل عن انتقاده في المرأة في الحتة المعينة دي، فالمشكلة في الطريقة مش المشكلة في الانتقاد ذات نفسه.
0: معظم النساء او شخصية المرأة عامة بيكون خاصة في المجتمع الشرقي بتاعنا، خاصة في المجتمع العربي والشرق الاوسطي ده، ان دايما النساء عندهم حساسية شوية من تقبل اي انتقادات من الرجل. يعني دايما هم حاسين ان في الرجالة دايما متقلين على الستات، دايما احنا متقلين عليهم بالأحمال، دايما احنا بنحملهم حاجات مش فوق طاقتهم وفوق حملهم. فمع أي انتقاد أو مع أي حاجة احنا بن يعني بنعيب عليهم فيها أو بننتقدهم فيها، بيبقى دايما في حساسية شوية لأي كلام سلبي بيتقال على عليهم أو على حياتهم.
1: ممكن يا رامي يكون السبب من ده انه مثلا ممكن يكون الرجل شوية بيقول الكلام ده بطريقة مثلا فيها حدة، او مثلا بيقول ده بطريقة مثلا فيها شوية من غضب او كده، فبتوصل للمرأة انه انا ما عنديش مشكلة انك تنتقدني، لكن الطريقة هي اللي عندنا فيها مشكلة. يعني بحس انه اغلب المشاكل اللي بتحصل بين الراجل والست هي الطريقة اللي بيعبر بيها الرجل عن انتقاده في المرأة في الحتة المعينة دي، فالمشكلة في الطريقة مش المشكلة في الانتقاد ذات نفسه.
0: على عكس الراجل اللي ساعات مش في اغلب الوقت، لكن الراجل في الاغلب يعني في مش قاعدة، بس احنا بنتكلم يعني على امثلة كتير احنا شوفناها، الراجل ساعات كتير جدا بيتقبل ان هو يسمع كلام، بيتقبل ان هو يسمع النقد. مش قاعدة رئيسية، ومش عايزين نقول ان ده حاجة عمومية شاملة، لكن ساعات الراجل بنشوفه بيبقى اكتر عنده قلبه اوسع شوية ان هو يقبل النقد ويقبل ان حد يقول له انت عملت غلط. يمكن الراجل يكون عنده كبرياءه اللي دايما بيمنعه من المرأة ان الراجل يسمع مثلا من مراته مثلا كلام نقد، لان الراجل بيبقى في الاغلب عنده كبرياء ان ازاي المرأة او ازاي ان هي تقول لي كده. طبعا دي اكبر حاجة غلط احنا بنعيشها، ان الراجل يحس ان انا افهم اكتر منك، انا اعرف اكتر منك، انت ازاي تعدلي عليا. دي طبعا اكبر غلطة ممكن اي راجل وامرأة متجوزين يعيشوها مع بعض. لكن كعموما الراجل بيعرف يتمتع بروح رياضية أفضل شوية من المرأة، لأن المرأة بتبقى حاسة دايما إن كل حمل عليها، كل حاجة عليها، كل حاجة، فلما أي حد يلمسها أو يكلمها ساعات كثيرة جدا بتنفجر يعني في وش الناس اللي بتكلمها. على عكس الراجل اللي ساعات مش في أغلب الوقت، لكن الراجل في الأغلب يعني في مش قاعدة، بس احنا بنتكلم يعني على أمثلة كتير احنا شوفناها، الراجل ساعات كتير جدا بيتقبل ان هو يسمع كلام، بيتقبل ان هو يسمع النقد. مش قاعدة رئيسية، ومش عايزين نقول ان ده حاجة عمومية شاملة، لكن ساعات الراجل بنشوفه بيبقى اكتر عنده قلبه اوسع شوية ان هو يقبل النقد ويقبل ان حد يقول له انت عملت غلط. يمكن الراجل يكون عنده كبرياءه اللي دايما بيمنعه من المرأة ان الراجل يسمع مثلا من مراته مثلا كلام نقد، لأن الراجل بيبقى في الأغلب عنده كبرياء إن إزاي المرأة أو إزاي إن هي تقول لي كده. طبعا دي اكبر حاجه غلط احنا بنعيشها، ان الراجل يحس ان انا افهم، انا افهم اكتر منك، انا اعرف اكتر منك، انت ازاي تعدلي عليا. دي طبعا اكبر غلطه ممكن اي راجل وامراه متجوزين يعيشوها مع بعض. لكن كعموما الراجل بيعرف يتمتع بروح رياضيه افضل شويه من المراه، لان المراه بتبقى حاسه دايما ان كل حمل عليها، كل حاجه عليها، كل حاجه، فلما يجي حد يلمسها او يكلمها ساعات كثيره جدا بتنفجر يعني في وش الناس اللي بتكلمها.

هي صوت المجيراني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور سكان

هي صوت البوجيراني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي قدس في ريحالي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور سكان

تفصيل في اي موضوع. الراجل دايما بيحب يكون ياخد نظره شموليه عامه على الموضوع، وينظر للامور كلها بنظره من فوق، كان بالظبط انت جايب يعني بتبص على حاجه من اخر دور فوق. على عكس تماما المرأة ما بتحبش الكلام ده. الراجل دايما يكون كل فكره ان انا عايز اعرف ملخص الموضوع، انا عايز اعرف نهاية الموضوع حصل فيها ايه، انا عايز اعرف الموضوع ده بدأ ازاي وانتهى ازاي وشكرا على كده. لكن الراجل مش في دماغه ان هو يعرف ايه اللي حصل في النص وايه التفاصيل الصغيرة وايه اللي حصل هنا وايه اللي هنا وايه اللي حصل والموضوع بدأ منين وانتهى ازاي. الراجل دايما بيعرف ان التفاصيل الصغيره دي مش هي اهم شيء، على قد ما اهم شيء انا عايز اعرف اخد نظره عامه عن الموضوع، كانت بدايته فين ونهايته فين. ده اللي بيميز دايما الراجل، ان هو نظرته عموميه او شموليه، على عكس المراه اللي هنعرف كمان شويه هي ايه تفكيرها في الموضوع ده. من الصفات الاساسيه دايما في الراجل اللي بيخليه يختلف تماما عن المراه، او يختلف تماما عن شخصيه المراه المختلفه عن الراجل، ان الراجل دايما ما بيهتمش بالامور الصغيره. يعني عمرك ما تلاقي راجل دايما يخش اي موضوع يهتم ان هو يعرف ادق ادق ادق يعني اعمق التفاصيل في اي موضوع. الراجل دايما بيحب يكون ياخد نظره شموليه عامه على الموضوع، وينظر للامور كلها بنظره من فوق، كأن بالظبط انت جايب يعني بتبص على حاجه من اخر دور فوق. على عكس تماما المرأة ما بتحبش الكلام ده. الراجل دايما يكون كل فكره ان انا عايز اعرف ملخص الموضوع، انا عايز اعرف نهايه الموضوع حصل فيها ايه، انا عايز اعرف الموضوع ده بدأ ازاي وانتهى ازاي وشكرا على كده. لكن الراجل مش في دماغه ان هو يعرف ايه اللي حصل في النص وايه التفاصيل الصغيره وايه اللي حصل هنا وايه اللي هنا وايه اللي حصل والموضوع بدأ منين وانتهى ازاي. الراجل دايما بيعرف ان التفاصيل الصغيره دي مش هي اهم شيء، على قد ما اهم شيء انا عايز اعرف اخد نظره عامه عن الموضوع، كانت بدايته فين ونهايته فين. ده اللي بيميز دايما الراجل، ان هو نظرته عموميه او شموليه، على عكس المراه اللي هنعرف كمان شويه هي ايه تفكيرها في الموضوع ده.

Maraca, you, baby.

0: serious.
1: Yeah, that's Maraca Yu-Yu, babe.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص، عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجددة.

متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع أن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة. في ناس مخها مش صافي، وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده. في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط. مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه. كمان الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل. مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معاه تحس انه بيتعامل بطريقه لطيفه وسهله، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجه احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجه مهمه جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكله، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجه مهمه، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من بره صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة من مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده، بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، وبيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس، وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفة قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او انه هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس، لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللآخرين.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إن يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو انت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك انت مش دور اي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بانه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لان هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل ان هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لان وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهايلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي اتعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده إن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة، لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقلنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش في شخصيتين بنفس الصفات، فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم وكمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الأخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتاع

مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض. فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه واقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

بسدد هالاحساس لما تكوني انت حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بين

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رمله. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور سكان

0: يا مساء الفل، وكمان صباح الفل على كل مستمعينا بعد الساعة 12. ويعني لكل حد كده لسه مصحصح ومعتبر انه اليوم لسه مكمل، بنقول له مساء الفل، واللي معتبر اليوم خلص وده يوم جديد فبنقول له صباح الفل. بعد الساعة 12 دايما بنحكي مع بعض في مواضيع كده احنا محتاجين نفضفض فيها اكتر او نتكلم فيها مع بعض، لانه بعتبر وقت نطلع اللي جوانا بكل أريحية. لكن قبل ما نخش كده في موضوعنا اللي متشوقة جدا نحكي عنه، لأنه هي هي هيخبط في كل حد فينا. لكن عايزة بس قبل ما أخش في الموضوع عايزة أمسي على سامح. مساء الفل يا سامح.
1: هو من ناحية ما هيخبط فهو هيدغدغ ده
0: صح.
1: مش هيخبط. مساء الفل أو صباح الفل يا كوكي، وصباح الفل أكيد على كل مستمعينك، مستمعين برنامج بعد الساعة 12، وإن شاء الله يبقى صباح جميل وبداية مشرقة ومليانة إيجابيات لليوم الجديد إن شاء الله. يعني
0: يعني يا سامح حاسه ان انت الرجل المناسب لموضوع النهارده.
1: أنا مش عارف أنا إيه اللي جابني النهاردة، يعني أنا مش عارف، أنا أول ما لقيتك حاطة لي موضوع في وشي حسيت
0: خبيت.
1: أهرب منين أروح فين. يعني
0: مفيش والله.
1: ده أنت هتاخدي قنبلة تفاؤل النهاردة مني، أنا بس بفيدك من أولها علشان إيه نبقى على نور كده مع بعضينا.
0: مفيش مشكلة، هنصيح مع بعض سوا.
1: آه ده أنا هصيح صياح النهاردة، ده أنت جاية لي في الوقت المناسب، ما أقولكيش بجد.
0: يا سامح احنا من اول اغسطس كده بنتكلم عن المسؤوليات وشيل المسؤوليات، لان اغلبنا يمكن مضغوط وشايل مسؤولية بطريقة او باخرى. فخدنا كده في اول اغسطس حلقة عن شيل المسؤولية والشخص اللي تعبان وشايل ومكمل، يعني كلنا تعاطفنا معاه واحنا كلنا هذا الرجل برضو يعني. والخميس اللي فات خدنا حلقة كده عن شيل المسؤولية لكل اب وام واخبارهم ايه ومتعايشين ازاي في الحياة يعني. والنهاردة جينا بقى يعني لحد كلنا هنبقى هذا الشخص اللي شايل المسؤولية او مطحون في ضغط الشغل. وإن كنت مثلا هفكر في تخيل أو عنوان للحلقة يعني يوميات إنسان مطحون، مواطن مطحون غلبان.
1: دوسي دوسي اكتر يا كوكي،
0: دوسي على الوجع أكتر.
1: دوسي يا كوكي اكتر. ايوه
0: يعني فإحنا عايزين نفكر في شكل يعني يومنا. كل حد تعبان من شغل، مضغوط، حاسس بإرهاق، شايل شيلة تقيلة. طيب الشخص بعد ما بيخلص يومه وشغله بيروح البيت بشيلة شكلها ايه؟ هل الشغل خلص في الشغل ولا بنروح بيه البيت؟ فانا عايزة اسألك في الحتة دي يا سامح، سواء حابب تحكي عن نفسك او عن جيل الشباب ده كله، يعني هل شغلنا بقى فعلا يخلص في الشغل خلاص بنحط نقطة، ولا بيكمل معانا بقى في بقية يومنا وبقية حياتنا؟ يعني افتكر زمان ايام بابا كده كان الشغل عنده يخلص الساعة 3 وبيجي البيت بنتغدى كلنا مع بعض، بننام شوية، نصحى نعمل الواجب، وممكن يبقى قاعد معانا فاتح مثلا التلفزيون بيسلينا كده، يساعدنا في الواجب في البيت ولا حاجة، وكلنا بنخلص اليوم على 10 11 بالليل بنبقى نبنا. وكانت الحياة معروف حدودها فين؟
1: دي ايام بابا،
0: أيام بابا
1: ايام
0: فعلا.
1: بابا دي يعني ايام ستي وستك، انا مش عايز اقول ايام بابا كمان، ده ايام ستي وستك
0: ما هو أنا
1: يعني.
0: بقولك أيام بابا ده كان يعني في بداية حياتي، لأنه بعد ضغط يعني بعد فترة شوية بقى يشتغل شغلانتين يعني، فاهم التدرج جه إزاي؟ فإحنا إيه أخبار جيلنا بقى أو إيه أخبارك؟
1: طيب يعني مش عارف ابدا
0: طب
1: منين،
0: عيط، طب ولا
1: يعني
0: صوخ.
1: انا عايز اعيط.
0: عيط
1: انا عايز
0: عيط
1: اعيط يا جيمي.
0: يا
1: عارفه
0: ده
1: اللي فيه ده.
0: مكانك، فضفض فضفض.
1: لا يعني بجد عايز احييكي، اختاري الموضوع ده قوي جدا جدا، موضوع حساس قوي وموضوع متعب جدا ومؤلم لناس كتير قوي. يعني عايز اقول لك، من شفت صوره كده حد كان منزلها او مش فاكر، صدقيني هي صوره ولا ريل ولا فيديو، المهم ان هي واحده حاطين فوقيها 2019، وواحدة تانية حاطين فوقيها 2026،
0: اه
1: و2019 دي مغمية بقها وكأنها هي مصدومة من اللي بتسمعه من 2026. يعني يمكن صورة مجازية، ممكن حاجة يعني إيحاء كده يقول لك بس وادي اللي حصل، يعني فاهمة اللي هو إيه، يعني اللي هو الواحد مش فاهم إيه اللي بيحصل من 2019 فعلا لحد دلوقتي، الواحد مش فاهم إيه اللي بيحصل. يعني إحنا يعني كورونا خدنا، تعويم بدل التعويم 7 مرات، 7 تعويمات لحد ما إحنا اتعلمنا العوم في التعويمات دي. يعني زلازل وما شاء الله بدل الواحد 5، و
0: ده انت عددهم.
1: ده طبعا ده انا بقول لك ده ليله بيضاء، ده احنا
0: انت جاي مستعد.
1: ده لا ما انا مذاكر ما تلاقيش يعني.
0: احكي احكي اتفضل.
1: بدل الزلزال 2 و3 و4 و5، حروب وحدث ولا حرج. يعني هي بدأت بشويه مناوشات ما بين اوكرانيا وروسيا لحد ما وصلت لباب المندب، حاجة كده عنب يعني، فبراكين وما شاء الله. يعني اندونيسيا متبهدلة، والله أعلم ايه اللي هيحصل لنا في البحر المتوسط. يعني فاضل ايه تاني؟ هو انا قلتها لواحد صاحبي، هي حاجة واحدة اللي فاضلة، ودي لو حصلت احنا اصلا مش هنستوعب ان هي حصلت، ان هي النووي. يعني انت مش هتحس بحاجة، انا قلت له اؤكد لك انك مش هتحس بحاجة لانك فعلا مش هتحس بحاجة، انت مش هتبقى
0: ده
1: موجود عشان
0: حقيقي.
1: تحس.
0: انا فعلا كنت الوقت اللي فات بتفرج كده على فيديوهات وثائقيه بتحكي عن مفاعل تشيرنوبل اللي انفجر. كوارث كوارث. انا كنت بس مش مركزه معاه، فتخيلت ايه ده، هو ده النووي اللي احنا كانوا بيتكلموا عنه، هو نفس الكارثه دي. فربطت بقى من قريب، حسيت يا نهار ابيض.
1: ما
0: يا
1: انا
0: دي
1: بقول لك خلاص،
0: كارثه.
1: هي يعني هو هي دي ده اللي فاضل. يعني انا مش هكمل لك اكتر من كده لان احنا تقريبا معانا عبد العزيز،
0: هنشوف
1: فانا
0: عبد
1: هخلي
0: العزيز
1: عبد
0: يمكن
1: العزيز
0: يدينا
1: هو اللي
0: امل.
1: يكمل بقى.
0: معلش، يمكن هو اللي يدينا الامل. ازيك يا عبد
1: ايوه.
0: العزيز؟
1: الو،
0: عبد العزيز ازيك؟
2: السلام عليكم. عليكم
0: عليكم
2: السلام.
0: السلام. انت عامل ايه؟ طمنا عليك.
2: الحمد لله، فنعم الله، الحمد لله.
0: انت ايه اخبارك؟ يعني احنا بنحب دايما نطمن على كل حد
2: متواصل
0: بيكلمنا بعد الساعة 12.
2: شرفني.
0: انت كويس؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله دايما. طيب، عايز اسألك على حاجة يا عبد العزيز، وده الموضوع اللي كنا لسه بنحكي عنه. احنا الحلقة دي عايزين نحكي عن يوميات انسان مطحون، وخاصة عايزين نركز شوية على الشغل. فهل انت يا عبد العزيز من الناس اللي بتخلص شغله وفعلا خلاص بتحط فاصلة وتروح البيت تهدى، ولا انت شغلك مكمل في بقية يومك انت مش عارف تحط فاصلة؟ عبد العزيز سمعنا؟ ألو؟ الو،
1: هو تقريبا ما بقاش معانا.
0: طيب، يعني يا عبد العزيز لو المكالمة وقعت اتمنى انه ترجع تكون بتكلمنا تاني. احنا يعني مهتمين جدا نسمع رأيك. طيب خلينا نكمل. يا سامح، انت كنت عمال تفضفض وفتحت على البحري، وصلتنا لغاية النووي. بعدين احنا بنتكلم عن الشغل ويوميات انسان مطحون.
1: لا يعني عايز، انا كان
0: خذ
1: قصدي
0: تاني،
1: مش
0: خذ
1: قصدي.
0: فرصتك.
1: طيب يعني لحد ما عبد العزيز يرجع ونسمعه اكيد. لا يعني كان قصدي بس اوضح شويه انه فعلا رجاله وستات، انا مش هتكلم بقى كراجل ولا كست ولا الكلام ده كله، انا بتكلم كجيل كامل. احنا تعبنا قوي يا اخوكي، تعبنا فعلا. الناس شايله فوق طاقتها ومستحمله، ولولا بجد ان احنا، مش بتكلم احنا هنا كبس كمصريين، لا انا بتكلم كعرب او كشرق اوسط، لولا انه المنطقه دي متدينه بعادتها، لولا انه ممكن كنت تلاقي الوضع مأساوي بكل معنى الكلمه.
0: صح.
1: يعني انا بشوف انه حاجه من الحاجات اللي بنتنفس بسببها، وانا قصدي المعنى ده بالذات، بنتنفس، انا باخد نفس منها، هو ان انا بقعد مع ربنا وبصلي له وبعبده وبقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وتفتكر ان دايما ربنا موجود ودايما ربنا عنده حل وربنا ما بينساش واحد من عباده. ف لولا الحته دي انا اتوقع كنا ممكن نلاقي شر اكثر بكثير جدا من اللي موجود دلوقتي في العالم، او على الاقل في المنطقه اللي احنا عايشين فيها. فاللي بحاول اقوله انه الجيل ده حقيقي، عشان كده من شويه كنت بقولك ده ايام ستي وستك، يعني على اللي هو الواحد اللي يروح
0: خلص شغل خلاص بيت اليوم بتاعه،
1: موظف مثلا حكومي او حتى القطاع الخاص. كان اقصى حاجه في القطاع الخاص زمان كان الساعه 5 4 5، يعني ده كده واحد كان بيتاخر. والقطاع الحكومي طبعا كان بيمشي الساعه 2، يعني بيبقى في بيته الساعه 2 ونص 3 ماكسيمم. طبعا القصه دلوقتي اختلفت تماما. زمان
0: بالظبط انا كنت لسه عايز اسالك ايه اللي اتغير، ليه وصلنا للحته دي؟
1: ايه اللي ما اتغيرش؟ ده السؤال. ايه اللي اتغير؟
0: كل
1: إيه
0: حاجه اتغيرت.
1: ايه اللي لسه فاضل من زمان؟ عايز اقول لك يعني بجد اللي هو الاغنيه يا يعني ارجع يا زمان، يا يعني فعلا يا ليت الزمان يعود. حقيقي بجد بدون مبالغه، انا واحد من الناس، انا بتفرج على افلام قديمه، افلام احنا كبرنا عليها ومسلسلات كبرنا عليها، زي مثلا هديك مثال عائله ونيس. مين فيك يا مصر ما اتفرجش على المسلسل
0: ده؟ ده لغايه دلوقتي بيتفرجوا عليه.
1: اسطوره
0: طبعا.
1: يعني طبعا. مسلسل انا مهما اتفرجت عليه انا ما بزهق، عمري ما بزهق منه. كم المبادئ وكم القيم وكم الايجابيه وكم التربيه وكم النجاح اللي في المسلسل ده، حاجه مش طبيعيه، مش طبيعي.
0: عشان مليان كم قيم ومبادئ.
1: انت بتتكلمي ثوابت في كميه ثوابت يا كوكي مش ممكن تتغير الا لو الانسان هو اللي غير نفسه. لكن الثوابت دي انت تبني عليها لمدة سنين وسنين قدام وتفضل زي ما هي، عمرها ما تتغير. زي حاجات كده اللي هي يعني زي الجبل، عمره ما هتسيبيه 100 سنة هترجع تلاقيه زي ما هو. فأنا ليه بقول الكلام ده؟ يعني لو في الجيل بتاعنا ده لو في حاجات فعلا اتغيرت، فأنا فعلا مشفق عليه يا كوكي، مشفق عليه فعلا. لأنه احنا عدينا بحاجات ما فيش بني آدم طبيعي يستحملها. كم التغيرات جيوسياسية، واللفظ ده أنا عارف أنه صعب شوية بس يعني
0: ما أنا كنت أسألك وفسره لنا أكتر،
1: ميكس شوية ما بين التغيرات الاقتصادية والسياسية. فدي نقطة، تغيرات نفسية بسبب اللي بيحصل لك وبسبب اللي بتشوفيه، دي نقطة. تغيرات حتى جسدية بسبب الأكل والمية اللي ما يعلم بيهم اللي ربنا، اللي احنا بناكلهم وبنشربهم كل يوم، ده غير الهواء اللي برضو بنتنفسه كل يوم، والله أعلم جواه كام نوع من أنواع المختلطات يعني في الهواء. كم حاجات فوق طبيعي لأي إنسان طبيعي عايش، كم ضغوطات، كم مسؤوليات، كم تغيرات حصلت سياسية واقتصادية وعالمية وحروب ونزاعات وحاجات صعبة جدا، صعبة يعني. فمع كل ده ولسه انت قادرة تعيشي وتتنفسي، لا ده انا ارفع لك سلام، تعظيم سلام فعلا. انا لما بشوف واحد دلوقتي لسه قادر بيضحك وبيهزر من قلبه، هو في ناس بتضحك وبتهزر بس مش من قلبها. لو انت قادره لحد دلوقتي وسط كل التغيرات اللي بتحصل في حياتك بتضحكي لسه وبتهزري، مؤمنه بربنا سبحانه وتعالى انه قادر انه يغير الظروف في لحظه، انت لسه انسان. انت لسه محافظ على انسانيتك بجد. فمش معنى اللي انا بقوله ده انه كل ضرب ضرب ما فيش شتيمه، لا، يعني وسط العتمه دايما في نور. دايما في نور، وده ايماني الشخصي انا شخصيا كسامح. وسط العتمه ربنا موجود، محدش يقدر ينكر وجود ربنا سبحانه وتعالى. فدايما عندي ثقه في ربنا انه يا رب انا يعني واثق ان انت عندك حل، هو يعني هو في ايدك يا رب كل الحلول. فلو انا تعبان انت تقدر تريحني، لو انا موجوع تقدر تشفيني، وهكذا بقى في كل المواقف او كل الحاجات يعني.
0: يعني عارف وانت بتتكلم كده انا مش شايفة غير تشبيه واحد قدام عيني، وقول لي انا قادرة اقرا اللي بقول اللي انت بتقوله صح ولا غلط. حاسة انه عارف لما تبقى مش بتعرف تعوم وتدخل المية لغاية ما تبقى لغاية رقبتك وخلاص قربت على تختفي، ده باقي شوية وبقك ومناخيرك يختفوا. حاسة انه وانت بتحكي الوضع ده على جيل كامل واجيال اكبر واصغر بالشكل ده بالوصف ده، فاحنا ماشيين على طراطيف صوابعنا، لأن اهو ممكن فجأة نفقد
1: انت
0: التوازن
1: بتقولي فيها ده على فكره، ده حاصل، ده حاصل يعني. شكرا طبعا على التشبيه الواقعي والحقيقي ده، بس ده حاصل. انت لو دخلتي حياه الناس اللي حواليك يا كوكي هتلاقيها بتصرخ، هتلاقيها يعني فعلا بتصرخ، بتصرخ بصوت عالي، انا مش قادر، انا تعبت. كل واحد بقى في مكانه، في بيته، في اوضته، كل واحد بظروفه. بس هرجع واقول لك تاني، الجميل في الموضوع ونظرة اللي هو سرسوب الامل في الموضوع، ان بجد فعلا ربنا موجود. لولا وجود ربنا في حياتنا، لولا ما جاتنا، ما حياتنا دي كانت ممكن تروح في حتة صعبة جدا جدا، كان ممكن تروح بقى في اكتئاب، واكتئاب مش عادي، ده اكتئاب حاد مزمن يعني. صباح الفل بقى، بيني بقى قبل ما تطلع منه، تمام؟ ممكن تروح في انتحار، وما اكثر يعني لو انت بتقري احداث وحاجات يعني، ما اكثر حالات الانتحار اللي حصلت الوقت اللي فات، ارقام مرعبه يعني. انا مش عايز اقول لك ارقام عشان ما اسودهاش، بس ارقام مرعبه. ممكن بتروح في اكل، حواجز اكل، وانتوا شفتوا طبعا اكيد اللي حصل الوقت اللي فات، وده مش، ده على فكره ده مش صدفه، كل اللي بيحصل ده مش صدفه، ولا يعني مثال ولا اتنين، ولا حاجة اعتبارية اطلاقا. ممكن تروح في سرقة، وبرضو ما اكثر ما حصل ده الوقت اللي فات، خصوصا الوقت اللي فات. والوقت اللي فات انا بتكلم على اخر 10 سنين على فكرة، مش بتكلم على سنة ولا اتنين، انا بتكلم على اخر 10 سنين.
0: مدة مش بعيدة برضو، احنا
1: مش بعيدة، لا لا خالص خالص مش بعيدة يعني. احنا دلوقتي في 2026، انا اقدر احكي لك حاجات حصلت بالتفصيل في 2013 و2014 و2016، مش بعيدة، مش بعيدة خالص. احنا بس ما بقاش في بركة في الوقت للأسف يعني، دي
0: بالظبط
1: قصة تانية يعني.
0: العمر بقى بيجي بسرعة جدا فعلا.
1: مين يصدق ان احنا داخلين على اخر ربع في السنة، واحنا اصلا لسه بادئين السنه من كام يوم يعني، انا بدون مبالغه يعني، مين مصدق ان احنا دلوقتي خلاص داخلين على اخر تلت في السنه، اخر 4 شهور، 9 و10 و11 و12، احنا ازاي يعني؟ مين يعني؟ دي قصه تانية يعني، مش هاجي فيها دلوقتي. فانا يعني اللي عايز اقوله، عشان ما كنتش طولت قوي في اول سؤال او اول فكره في الحلقه، انه يعني في مشاكل، في تعب، في ارهاق، في صعوبات وتحديات وضغوطات عدت على اي بني ادم الوقت اللي فات. بس عايز اقول وسط كل ده انك لسه واقف عافر وماسك في الدنيا بايدك واسنانك، شابوه، شابوه بجد، سواء كنت راجل او ست، شابوه والف شابوه، برافو يعني للصبح ده يعني. اي واحد لسه بيتنفس وقادر يتنفس وسط، زي ما انت التشبيه اللي انت قلتيه دي، وسط كل بحر حواليه، وسط كل غرق هو فيه، برافو، ألف برافو يعني. انت يتسقف لك للصبح يعني. كل ست يعني بتشتغل وبتحاول تساعد جوزها، كل راجل بيشتغل شغلانة واتنين وتلاتة، وانا مش ببالغ لما بقول كده، كل ابن بيعافر علشان يذاكر وسط كل التحديات اللي في البيت فيه، كل بنت بتعافر علشان تبني مستقبلها وتساعد ابوها وامها. وابني على ده امثله كتير جدا من ناس عايشه حياه صعبه جدا، لكن لسه قادره تعيش وتكمل وتضحك وتهزر وتسافر وتنزل وتروح. الكلام ده مش سهل يا جماعه، الكلام ده مش سهل خالص. يعني لو احنا مسكنا ورقه وقلم، لو واحد جه شاف حياتنا يقول لك انت ميت اكلينيكيا. يعني انت ازاي اصلا، انت ازاي جاي تتكلم معايا، انت لسه بتتكلم، انت كمان جاي تتكلم، انت فاهمه؟ يعني
0: انت ازاي لسه عايش لغايه دلوقتي؟
1: انت ازاي، انت ازاي يعني بجد.
0: بص، يعني انا معاك جدا في كل اللي انت بتحكي فيه، لكن حطيت نفسي مكان المستمع حاليا، احس بسواد زياده. فاحنا ايه الغرض انه احنا بنحكي ده؟ انه احنا اولا معاكم جدا في اللي انتوا عايشينه ده اولا. ثانيا انه لسه يعني سامح عايز يشجع كل حد لسه بيعافر ولسه بيكمل ولسه بيقوم بدوره وقادر يعمل كل المسؤوليات دي في نفس الوقت. انه برافو عليك ان انت قادر تعمل كده. فمن ناحية تانية، لانه اوقات كتير بنبقى حاسين يا سامح انه ايه الانجاز اللي احنا بنعمله، يعني
1: ايه الانجاز
0: انه
1: يعني.
0: فاهم الجملة دي كمان بتحط
1: صاحبي
0: انك
1: يعني،
0: انا انت
1: صاحبي
0: عملت ايه
1: انك
0: زيادة ولا انت عملت ايه زيادة؟
1: يعني عايز اقول لك انك بجد لسه قادر تقف على رجلك، انجاز ما بعده انجاز في وسط الزحمة اللي احنا فيها، وسط الضغط اللي المجتمع حطك فيه، انك وخصوصا لو انت يعني راجل ويعول ومتزوج وي وي وي، انت محطوط تحت ضغط يعني بيت وأسرة وزوجة وأولاد ومدارس. بمناسبة بقى ان احنا خلاص
0: ايوه
1: دخلنا على مدارس
0: ايوه
1: كلهم طيبين، وسبلايز ومش عارف، وقسط مدرسة ومش عارف، مراتي أصلها حامل فتعبانة، ففي دكتور، فأصل في فيتامينات، أصل في مش عارف إيه، وأنت يا عيني مش عمالة الدنيا تديك شلاليط من هنا ومن هنا، ومش قادر تفوق. أنت أصلا يعني بتنزل تقعد على القهوة ساعتين تفك على حالك، وبتبقى بتحسب قيمة الساعتين اللي أنت تنزل، يا ترى هصرف كام على القهوة. عايز تفهمني وسط كل ده ولسه ربنا سبحانه وتعالى مديك طاقة انك تنزل تاني يوم الشغل؟ لا يا صاحبي، انت راجل، انت جدع جدا، انت فعلا مثال يحتذى بيه. ايه الانجاز؟ انت عايز انجاز ايه اكتر من كده؟ يعني انت ممكن ايه اللي ممكن الانسان يوصل له وسط كل التحديات والضغوطات دي اكتر من اللي انت وصلت له؟ ان انت لسه بتكمل وبتعافر وبتقول يا رب. انا بحس فيكي بصراحه ان احنا بنيجي على نفسينا بنفسينا.
0: بالظبط بالظبط. ايه يعني، انا اوقات كتير كنت بقعد افكر، هو الواحد لما بيكمل شويه وقت في الثبات، يعني بيعمل اللي عليه كل يوم، هو ده في حد ذاته نجاح. معلش بقى،
1: جدا جدا،
0: ده
1: نجاح
0: نجاح.
1: نجاح كبير قوي. يعني ده مش نجاح عادي يا كوكي، ده نجاح كبير جدا.
0: بالظبط. عايزة أروح لحتة تاني، على ما صديقنا محمود يدخل معانا مكالمة. أوقات أو هتخيل معاك شكل يوم من موظف أو موظفة، وخاصة داخلين على مدارس. ناس بتصحى من بدري جدا، معانا ناس في الكنترول هتزعل جامد دلوقتي. صحى بدري جدا، بأكد على جامد جدا. بننزل ناخد المواصلات، ورحلة شاقة جدا في مواصلات بنقضي فيها يمكن من ساعة ونص لساعتين، وفي ناس بتاخد أكتر. بنبدأ شغل، بنخلص متأخر. طب هحكي لك بقية رحلة الكفاح دي، بس
1: ماشي.
0: ناخد مكالمة من صديقنا محمود.
1: اوكي
0: يا محمود، ازاي؟
1: عامل ايه يا محمود؟
3: اهلا وسهلا بيكم، مساء
0: أهلا
3: الفل.
0: بيك، مساء الجمال، انت عامل ايه؟
3: الحمد لله تمام، بخير الحمد لله، كويسين،
0: امورك كلها كويسه؟
3: تمام، كله بخير الحمد
0: تمام،
3: لله.
0: حلو قوي. محمود، كنا لسه بنحكي يعني في موضوع كده، عايزين برضو رأيك فيه. بنحكي عن شكل حياة إنسان مطحون في الحياة، في الشغل، في الضغوطات، في التحديات. هل الشخص ده بيقدر يفصل او ياخد وقت يحط فيه نقطة بقى لضغط شغل او ضغوط حياة ويعرف يفصل الفصلة دي، ولا بيروح بيته بنفس الضغوط والهموم؟ انت اي شخص فيهم؟
3: والله هو انا يعني من الاشخاص اللي ما بيقدروش يفصلوا اي مشكلة اي ضغوط بتتكون عليهم. ما مش بعرف ان انا اعمل هذا الفصل.
0: فبتاخد همومك اللي من الشغل على البيت واللي ما مكمل فيها بقى طول الوقت وتحطها على نفس هموم البيت ورحلة بقى مكملة.
3: ايوة، ما هو يعني ما بتلاقيش حاجة. يعني ما هو دلوقتي ما انا مثلا الزوجة او الزوج لما يرجعوا من الشغل على يفصلوا لازم حاجة تفصل، يعني حاجة تغير الموت، انما هما بيرجعوا بيلاقوا نفس الموت، يعني مكملين بتعب الشغل مع تعب الأولاد مع تعب المصاريف مع مفيش عندنا احنا من كتر ضغوط الحياة فقدنا القدرة على صنع المتعة. بين أشخاص تميل لأن احنا نكمل كأب، أسهل حاجة أن احنا نكمل
0: كأب.
3: مش مكلفة الكأب، مفيش مشكلة.
0: محطوطين على وضع توفير الطاقة.
3: أيوة. مثلا لو أنه الزوج بيقول أنا راجع من شغلي، طيب أنا هل أروح البيت؟ طيب أدخل بقى بموت مختلف علشان أضيع بموتني؟ لا، هو بيدخل متحمل. من لو الزوجة مثلا بتقول أنا زوجي جاي مشغول وجاي أكيد عنده ضغوط، أنا لازم أعمل حاجة مختلفة، أتكلم بشكل مختلف، أضحكه، ألبس، أعمل، أخلي. لا، أنا بجي أشوفه إيه وأنت جاي كيب علينا، جاي تكمل علينا.
0: أيوة بيحصل.
3: فدي مشكلة فينا ككل، فقد القدرة على صنع المتعة.
0: طيب يعني يا محمود، انا لسه ما فكرتش في حلول مع سامح، لكن بما ان انت كلمتنا، احنا نعمل ايه مع الوضع ده؟ هل تمام ونتأقلم، ولا في حل يخف الضغط ده شوية؟
3: والله مفيش حاجة سهلة. احنا يعني الايام غيرت سوفتويرنا وغيرت نظامنا، فاحنا مطالبين بان احنا نحاول نعاود او نضبط هذا النظام. المفترض ان احنا يخلق لنا القدرة على صنع المتعة، ان احنا نفصل. حكينا كده من شبه المستحيل عن صحابية اسمها ام سليم، كان لها ولد صغير والولد ده توفي، فابوه جاي. من المفترض ان هي ام بقى ابنها ما توفي تستقبله بالصريخ والصوت والحقني وابنك مات وابنك، اطلاقا ما عملتش ده، سابت الولد ميت كانه نايم، وجه الزوج عملت له اكل وعملت له كل حاجه، بل تصنعت له علشان ياخد حقه الشرعي. وبعد ما خلص بمنتهى البساطه قالت له، هو لو جماعه جيران واخدين من جيرانهم حاجه ينفع ان هم ما يرضوش يديها لهم؟ قال لها لا، لازم يديها لهم. قالت له طيب، ربنا كان مدي لك هدية أو ادي لك حاجة مستمتع منه، اللي هو لدرجة ان هو اتضايق منها وراح للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول شكر فيها ان هي قدرت تفصل حتى عندها. يعني ما كانتش باردة وما كانش ابنها مش مهم بالنسبة لها، لا طبعا، وكانت قدرت ان هي تحط فاصل ما بين اللي الزوج محتاجه وهيتقال له وهقول له كل حاجة هتتم وهرجع لبكاء تاني، بس لما الراجل ده ملوش ذنب يتفاجئ كده وتنفجر في وشه ماسورة مشاكل. احنا ده اللي بيحصل عندنا، فمحتاجين ناخد من القصة دي التدريب على الفصل. لو احنا عاوزين نتدرب ونتمرن لغاية ما يبقى عندنا القدرة على الفصل، ما يبقاش فكرة الزوجة مثلا انه الولد عمل مشكلة، طبعا مبروك يجي اول ما يدخل تعالى بقى انا على طول النهار والعيال عمل والبيت وتروح منفجره في وشه فيقول لا هو انا ناقص هو انا مش عارف طب ادي البيت اللي انت فيه ايوه كده خليك كده وانت هتسود والمشاكل تكمل زيد. لكن لو حد من الطرفين فوت فصل هدى استخدم استراتيجيه شعره معاويه الدنيا هتمشي. لكن اتنشن على اتنشن قفله على قفله ماسك كهربي على ماسك كهربي الدنيا بتولع.
0: كما هو برضو يا محمود ما فيش حاجه البني ادمين حاليا يفرغوا فيها الهم ده والشيلة اللي بقوا شايلينها والضغوط المستمرة ويبقى الواحد جوه البيت بس لسه بيخلص مثلا مكالمات شغل ومعرفش فاهم نوعية الحياة
3: لما يرجعوا يكملوا اكتئاب المرتب هيزيد الهموم هتروح الدخل هيزيد
0: أكيد لا
1: لا طبعا
3: خلاص يبقى كده كده مش فارقة خلاص ما نهلكش لان الموضوع بيروح فين بقى اكتئاب في اكتئاب اربع امراض الضغط السكر الاضطرابات الصدريه الاضطرابات القلبيه نتيجه هذا الاكتئاب للجسم بيوصل لمرحله بيقول بس انا ما اقدرش اكتر من كده.
0: فانت في رايك الحل انه نتدرب ان احنا نهدى ونفصل.
3: ايوه نفصل يعني دايما من اللي انا بقوله اللي بيعجبني في حياه الاوروبيين حياه اللحظه حياه اللحظه لما يكون في شغله في شغله ما بيتكلمش ثاني ما بيشربش شاي ما بيقراش الجرايد ما بيخرطش بصل زي اللي الستات اللي بتشتغل في المكاتب بيشتغل بياكل ملوش كلام غير عن طعم الاكل وريحه الاكل ولون الاكل وطريقه صنع الاكل والاستمتاع بكل وسائل الأكل. قاعد مع زوجته في شوية صفة ما بيتكلموش في المصاريف ما بيتكلموش في مشاكل العيال كل حاجة ليها وقتها
0: كل حاجة وقتها
3: توازن
0: جميل جدا يا محمود. يعني أتمنى فعلا يكون عندنا المهارة دي لأن هي مش سهلة فعلا زي ما أنت قلت محتاجة تدريب. فاحنا فعلا بنشكرك على رأيك ده ونتمنى ليك انه انت كمان تبقى اهدى يعني زي ما شاركتنا كده في اول المكالمة. شكرا يا محمود.
1: شكرا جدا
0: لك. شكرا يا محمود نورتنا.
1: مع الف سلام. مع السلامة.
0: عايزة أرجع لك ثاني يا سامح ونتخيل مع بعض شكل بني آدم بالطحنة دي وهقول لك أنا ليه بتخيله كده. زي ما قلنا بنقول أنه حد بيصحى ممكن من 5 الصبح كمان مع المدارس وبيكمل على جري على مواصلات على شغل على بيرجع بقى لو أم بترجع تجيب أطفال أو الأب وبعدين بيكملوا بقية اليوم وزحمة بقى لغاية ما يوصلوا لآخر اليوم هما بينهاروا. طيب إحنا إزاي بقى بنطالب البني آدم في الضغط ده أو اللي بيبقى أعرف ناس بيبقى شغلها جوه الشغل وبرا الشغل بتكملوا شغل في البيت ونقول له افصل. هيفصل إزاي يا جماعة؟ إحنا مش هنقول لكم إزاي يفصل إزاي، إحنا نطلع في فاصل عشان إحنا نفصل
1: يلا بينا
0: ونرجع نشوف حل بقى مع بعض. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.

0: ورجعنا مرة تاني، وخليك فولزي، نشوف هنبقى فولزي ازاي دلوقتي مع سامح.
1: الله أعلم.
0: ايوه ورجعنا تاني يا سامح. اللطيف انه بعد هذا الكم من انه نشارك حاجات صعبة لسه عمالين نضحك برضو.
1: ما هو ده بقى اللي بكلمك فيه، يعني هو ده
0: ايوه
1: ده الانسان الفوليزي بقى اللي
0: هو
1: الاغنيه
0: ده.
1: اللي كنا بنحكي عنه من شويه.
0: أيوة. لو تفتكر كده يا سامح، يعني وصف او شكل الحياة الانسان المطحون اللي كنا بنحكي عنها قبل الفاصل، وهو مطالب منه في الاخر يفصل، يفصل امتى ويفصل ازاي؟ فانا عايزة اسمع رأيك في الحتة دي.
1: طيب بصي، انا دايما عندي تشبيه للحته دي، وانا شخصيا انا ما اقدرش اوعدك ان انا بعمل ده على طول،
0: بنحاول.
1: بس بحاول زي ما بالظبط زي ما انت بتقولي. انا عندي تشبيه ان احنا حياتنا قريبه قوي للموبايل. ازاي؟ الموبايل علشان يشتغل محتاج شاحن.
0: صح.
1: طيب لو اتحط على الشاحن اكتر من مره واكتر من الوقت المناسب بيحصل له ايه؟
0: البطارية بتبوظ.
1: او ممكن لا قدر الله يفرقع وينفجر.
0: صح
1: لا، لو
0: صح
1: في فولت، لو في فولت زياده دخل اكتر من الامبير اللي واخده الشاحن، صح؟ اهو دي بقى يا باشا، هي دي حياتنا بالظبط. انت عامل زي الموبايل، الموبايل علشان يعيش محتاج شاحن بدرجه امبير معين او فولت معين، بيتشحن لنسبة معينة اللي هي 100%، وأصلا الصح كمان 80% مش 100%، وهقول لك ليه بقول المعلومة دي دلوقتي. حتى لو وصلنا ل 100% فأنت مجرد إنه بيوصل ل 100% بيديك نوتيفيكيشن أو بيديك معلومة إنه شني أنا خلصت، صح؟ هو ده بالظبط حياتنا يا كوكي. كل واحد فينا محتاج عشان يعيش محتاج أساسيات، محتاج يسكن، محتاج يشرب، محتاج يأكل، محتاج يلبس. دي أساسيات الحياة.
0: صح.
1: أي حاجة تانية هنخليها تحت مسمى مؤقتا رفاهية، مع إنها مش رفاهية، بس خلينا تحت مؤقتا نحطها تحت رفاهية. طالما أنت بتنام وبتاكل وبتشرب وبتلبس يبقى أنت كده في الأساسيات. حلو كده؟ طيب ماذا بقى لو الواحد ده أو الإنسان صاحبنا ده علشان يعيش ويجيب الأساسيات محتاج يشتغل؟ الشغل ده هو اللي بيخليك قادر تعيش. طيب الشغل بقى زيادة عن اللزوم بيحطك على وضع الأوفر هيتد أو الشحن الزيادة، فتبقى أنت حضرتك عامل زي البطارية القابلة للانفجار في أي ساعة، في أي لحظة وفي أي ثانية. لو أنت دوست على نفسك أكتر من اللازم بتتحول لموبايل بيتشحن دخل له أمبير زيادة أو فولت زيادة، لا إما بطاريتك هتفصل فهتبقى عايش ومش عايش زي حال ناس كتير قوي حوالينا للأسف، لا إما هتوصل لمرحلة هتنفجر ومحدش هيعرف يوقفك. فاحنا بنكتشف مع الوقت، هو انا ليه وصلت للمرحله دي؟ هو انا ليه بقيت بتضايق من كل حاجه؟ انا ليه بقيت عصبي بزياده؟ انا ليه بقيت مش طايق حد؟ ليه بقيت ببعد عن كل الناس؟ كل واحد فينا يا كوكي بينفجر بطريقته وباسلوبه وبشخصيته،
0: صح.
1: لكن في الاخر او في الاول في الاخر ده اسمه انفجار يا صديقي. انت حصل لك تعبئه زياده عن اللزوم، بطاريتك ماتت، بطاريتك بتستغيث. شيل الشاحن، وشيل الشاحن هنا مش معناها ان انا بقول لك استقيل واقعد في البيت، اكيد لا. شيل الشاحن هنا انك محتاج تفصل شوية. هم عملوا الاجازات ليه يا جماعة؟ يعني هم اخترع الاجازات ليه؟
0: عشان نشوف الحاجات اللي ورانا ما
1: عشان
0: خلصتش.
1: في حاجات تانية في الحياة.
0: استنى اقول لك بنستغلها ازاي الاجازات، ولو في شغل ما خلصش بنخلصه، ولو في مشاوير للبيت
1: يعني
0: بنخلصها.
1: عامة ايا كان، المهم ان في اختراع اسمه الاجازة، في اختراع اسمه دي اوف، هقولها لك بالعربي وبالانجليزي، في اختراع اسمه ارتاح، افصل، شيل الشاحن، ابوس ايدك شيل الشاحن. يعني بجد ده رعب، يعني اللي احنا ممكن نوصل له في حياتنا ونبقى مش مدركين ايه اللي بيحصل لنا بسبب انه يعني انا مش قادر اشيل الشاحن. في ناس يا كوكي بتوصل لمرحلة هي بقت، انا اسف اللي انا هقول كده، بقت بتعبد الشغل. يعني
0: صح.
1: بقيت عارفة بتاخده في حقن حقيقي. بتقول لك انا ما اقدرش اقعد ساعة على بعض من غير ما اعمل حاجة، انا ما اقدرش اسيب الموبايل 5 دقايق اصل
0: طب
1: ممكن.
0: يعني ايه الفرق ما بين، سوري انا بقطعك، ما بين ان ده غصب عني وده شغلي واكل عيشي والناس دلوقتي بقت بتشتغل 12 ساعة واكتر، وما بين انه لا انا بقى عندي ادمان عمل وفي حاجة اكسترا، في حاجة زيادة.
1: طيب بصي هقولك الفرق بكل بساطة. لو اللي انت بتشتغليه مكفيكي الأساسيات، وأنا قاصد أتك على الجملة دي، لو انت اشتغلت أكتر من كده أعرف إن انت بدأت تحط الشاحن على أكتر من 80% وهتقرب توصل ل 100% وهتنفجر. عشان كده من شوية قلت لك إن المعلومة الصح أصلاً الهيلسي للبطارية أو المعلومة المفيدة لعمر البطارية ما تزيدش عن 80%. ربنا بقى بيديك 20% كده اللي هو إيه، بنسميها كده في الشركات نوتس بيريود. النوتس بيريود دي أو فترة الـ الرفاهية إنجاز التعبير. أنت عندك رفاهية إنك تفصل، عايز تفصل ولا عايز تشيل اكتر؟ المشكلة بقى انه في، يعني في ناس واخداها بحتة ايه، انا ببني نفسي، انا بكبر، انا بحوش عشان الزمن، انا مش عارف ببني مستقبلي، اصل هقعد في البيت اعمل ايه، اصل انا عندي وقت كتير فلازم استغله، اصل مش عارف. يا حبيبي طب وصحتك؟ طب وجسمك ده ملوش عليك واجب؟ طب وذهنك وفكرك اللي ما بيبطلش تفكير ملوش عليك، محدش بيسأل عنه، ملوش أهل يسألوا عليه؟
0: انت معاك حق، انا متفقه، مش معارضه، لكن انا دايما بحط نفسي مكان الحد اللي عليه مسؤوليات واللي عليه ادوار واللي بيحتاج، وانا بسمع ده كتير، بيحتاج يشتغل اكتر من شغلانه علشان
1: ما انا عشان كده
0: يكفي.
1: قلت من شويه يا كوكي.
0: فانا مشفقه وفي نفس الوقت انا مش عارفه اقول لهم ايه، افصلوا ازاي.
1: لا ما انت، في ناس مش هتقدر تفصل، في ناس اصلا الله يكون في عونها محتاجه شغل واثنين وثلاثه وربنا يقويهم يا رب على اللي هم فيه.
0: يا رب.
1: انا هنا بتكلم على

0: طبيعي.
1: طيب انا هضيق السؤال شويه، معلش انا برخم عليك.
0: لا طبعا اتفضل.
1: انا هحاول فعلا افصل، ومش هاخد مثلا مكالمات شغل، وليكن هدي مثلا بعد 9 10 بالليل. طيب انا دلوقتي برضو كدماغ ناس كتير قوي عندها المشكله دي، افضل افكر في اللي ورايا واللي عليا واللي لسه هيخلص بكره واللي ما خلصتوش واللي واللي واللي واللي الفصله. مش بس انا خلصت يعني وقعت في بيتنا، انا ممكن ابقى في بيتنا بس دماغي في حته تانية. اوقف الدماغ دي ازاي؟ يعني ده صراع كبير جدا.
0: هقولك على حاجة أنا فكرت أعملها في وقت من الأوقات، لما بوصل لمرحلة من إن أنا مش قادر أسيطر على أفكاري، أو إن أنا في ناس بطبيعتها كمان خلي بالك أوفر سينكينج،
1: أيوة
0: هي طبيعتها كده، هو ربنا خلقها كده، ما أنت يعني ده الديزاين، يعني دي المكنة، فأنت مش هتتدخل في خلق ربنا، تمام؟ بس في حاجات تانية العلم حطها بتساعد الناس دي بالذات، أو الناس اللي مش طبيعتها كده بس بتفكر كتير، يعني مش هقول لك تلغي الموضوع أو توقفه، ولكن بتقلل بتحد منه. حاجة زي مثلا إنك تقعدي وسط ناس بتحبيها، فبيبدأ يخلق عندك أفكار بديلة للكلام بدون الأفكار المربكة والمتعبة لذهنك، فتبدأي تتحكي، فتبدأي تهزري، فتبدأي تفتكري ذكريات جميلة، فيبدأ مخك وقت مع الوقت يهدى شوية من الحمل الـ أو الهجمة بتاعت الأفكار اللي عليه. دي نقطة.
1: دي حلوة قوي.
0: نقطة تانية ودي مرعبة وأنا جربتها كتير، ألعاب الرياضة. ألعاب
1: يعني
0: الرياضة
1: ده
0: حتى
1: بيشتت الذهن مثلا او يخلي
0: جدا
1: الافكار اهدى.
0: جدا جدا، لأنه كل الطاقة بتطلع في الرياضة، كل التفكير والستريس اللي انت جواه بيطلع في حركات بسيطة جدا، ممكن حتى تعمليها فروم هوم، يعني مش محتاجة تنزلي جيم، اتمشي في الشارع. على فكرة التمشية دي علاج سحري لزيادة التفكير.
1: صح، انا جربتها دي.
0: هقول لك بقى حاجة
1: لما
0: بقى، يمكن
1: الفرتوخ
0: يعني
1: بينزل اتمشى.
0: يمكن تبان مجنونة شوية، سفري. السفر يا جماعة، السفر ده علاج مدمن. أنا بالنسبة لي ده علاج. السفر بيخليني أنسى كل الدنيا، وخصوصا الطريق. لو أنت مسافرة مثلا في حتة فيها جبال، فيها بحر، مسافرة في حتة مثلا عندها كورنيش، ليها بحر كده كورنيش، تقعدي كده تسرحي في البحر وتسرحي في خلق ربنا، اسرحي في الطبيعة يا كوكي. دي يعني دي علاج طبيعي، علاج كده، فاهمة؟ بيهدي المخ من غير ما تشعري أصلا، بيخليكي تسرحي وما تفكريش فكرتين على بعض، تنسي الدنيا وتنسي العالم. لو تقدري، لو قدراتك تساعدك انك تسافري، سافري سافري، وتكتشفي خلق ربنا الجميل والمبدع. في حاجات كتير قوي مش محتاجة تدفعي فيها فلوس، ولا تروحي للسيرابيست، ولا تعملي اي حاجة، هو ربنا مديكي حاجات طبيعية، ناس حواليكي جميلة، تمشية حلوة لذيذة في ساعة عصرية، تسافري بلد جميلة بتحبيها وتقضي فيها وقت مختلف، حتى لو لوحدك مش لازم ناس. ممكن تقري كتاب لو بتحبي القراية، القراية مفيدة جدا جدا لوقف التفكير.
1: صح،
0: بصي انا يعني احنا في الدقيقة دخلنا في ثلاث اربع افكار
1: انا
0: اهو.
1: فعلا عجبتني الافكار دي. يعني وانا بتناقش معاك انا كنت حاسه ان دماغي واقفه، يا ربي ايه الحل ايه الحل. لا فتحت لي افكار كتير جدا.
0: الحمد لله.
1: لا كفاءه يا سامح.
0: بس
1: يعني اتفضل، في فكره
0: يعني
1: تانية او حاجه تانية جواك قبل
0: انا
1: ما نختم؟
0: يعني انا انا بس عايز اقول ان هو مش زرار بندوس عليه، انا مقدر جدا انه في ناس صعبه قوي توقف تفكير، بس ربنا سبحانه وتعالى ادانا بدائل، واهم حاجه من كل الكلام ده انك تقرب من ربنا، ان انا اقعد اناجي ربنا سبحانه وتعالى، اقول له يا رب ساعدني، انا مش قادر، بس انت اللي خلقت المكنه دي، انت اللي عارف مفاتيحها، انت اللي عارف الزرار السحري اللي انا ادوس عليه، فتلاقي سبحان الله كده ربنا حط سكينة في قلبك وسكينة في دماغك وفي فكرك، سبحان الله من عند ربنا كده.
1: ده حقيقي، ده حقيقي،
0: فاللي من عند ربنا فوق الوصف، يعني فوق أي اختراع تاني.
1: صح. يعني يا سامح شكرا على اولا انه انت فتحت قلبك قوي، فده غالي. شكرا
0: شكرا
1: على
0: لكم.
1: المشاركات الحقيقية، شكرا على الحلول. يعني احنا اوقات بنتربس دماغنا وهي

0: يا خلاص بقى مفيش حل. لا حتى لو يومنا فعلا زحمة، احنا ينفع بحلول بسيطة نهدى ونفصل ونشحن طاقة ونكمل، لأنه انتوا أقوياء زي ما سامح كده شاركنا. مش بس
1: ده
0: بداية
1: حقيقي،
0: الحلقة، ده طول الحلقة.
1: ده حقيقي.
0: يا سامح أنا حقيقي من كل قلبي بشكرك، وكان
1: شكرا
0: وجودك
1: يا كريم.
0: قوي ومؤثر كالعادة. أشكرك جدا، وعايزة أشكر كمان كل أصحابنا وأصدقائنا اللي سمعونا وكانوا معانا واللي دخلوا معانا مداخلات. حقيقي بشكركم جدا، وبتمنى لكم أسبوع مليان هدوء وراحة، ويا رب تقدروا تفصلوا. ربنا معاكم، سلام.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني أغاني على إن إحنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم إزاي أتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي أنا أولاً مرتاحة، لكن على الناحية التانية بيخليني عندي توازن نفسي، لأن التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني أكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني أكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل؟ إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي احنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة ان احنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا انه نفسيتنا تبقى افضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي. أبدا، مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسه، اهتم باكلك ونومك وانك تشرب ميه وتبقى تهتم بجسمك عامه. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للاسف مش بننفذه، واكتر وقت بنضر اجسامنا بسبب طريقه اكلنا الغير صحيه او بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من امراض واغلبها من الاكل اللي مليان دهون او املاح او سكريات او نشويات، او بسبب اننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسيه، لانه دايما بنبقى حاسين كانه هو الاكل بس ليه علاقه بالجسم والنفسيه ليها علاقه بالنفسيه، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

اتعلم تاخد اجازة. كل حد فينا محتاج انه فعلا ياخد اجازة ويرتاح، وده امر مهم جدا. صح، ظروف الحياة صعبة ومتعبة، واوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد اجازة، ده احنا مش بنعرف اوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقة ان لو استمرينا في طاحونة الحياة دي من غير راحة ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مرة واحدة، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة، ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي، نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بان انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وخايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقت مناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت ودايما تكون حاطه قدامك، علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إنه فرصة للنجاح وفرصة إننا نتعلم من تاني وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما اتعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي أسيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي، وأشتغل على الحتت ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كاني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا إن ده مش بيقلل أبدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم أنت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده أوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وأنا بقف موقف المتفرج ومش بعمل أي حاجة، وأقول هو أنا هقدر أساعدهم بإيه؟ هو أنا عندي إيه؟ وكأني متخيل إن أنا لازم أقدم حاجات كتيرة أو أعمل حاجات معينة علشان خاطر أساعد غيري. أنا ممكن أعمل حاجات بسيطة لغيري، وأوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها، وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. أوقات تانية بنخاف إن إحنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني أفكر إني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص إلا تقطيع مثلا هدومه، أو أنا إني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش أسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وإن الناس تقف معايا وتساعدني، إن أنا كمان أعرف وأتعلم باللي أقدر عليه واللي في إيدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

اهتم بروحانيتك وبأنك تبقى بتتقرب لله سبحانه وتعالى، لأنه من غير قربي من ربنا أمور كتير هتبقى متلخبطة في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، أفكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا، متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن. حقيقي لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده بيتعكس على سلوكياتي، على أفكاري، على كلامي، على أسلوبي في الحياة عامة، ومش علشان بس أنا خايف من عقاب، حبا في عز وجل وقربا لي، ده قد إيه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده أبقى دايما حاسس إن عندي سلام، وحاسس إن أنا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن بيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة. وعدم الاعتراف بإن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا، لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر. ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

0: مساء الخير على أحلى مستمعي صوتك. النهاردة حدوتة جديدة من الحواديت الجميلة بتاعتنا، والحدوتة اسمها لما تخاف من المجهول. الحدوتة دي موجودة في كتاب للدكتور خالد حبيب باسم حواديت بألوان الحياة. وفكرة الحدوتة النهاردة فكرة شيقة جدا، عن راجل مسؤول عنده مكتب محاسبي حلو وشاطر، وفجأة يتواجه بأنه متهرب من الضرائب، والبوليس يدخل لبيته ويبقى مضطرب جدا جدا جدا. تعالوا نشوفوا مع بعض حصل ايه والراجل ده واجه الموقف ازاي.
1: اللي انا شفته ده،
2: هو انا لما اسطر بنت غلبان مش ربنا يحوشهولي ويردهولي فيكم؟

0: صرخ للذنوب.
1: عارف يا اخي انت جيت هنا ازاي؟ انت اخرك واحده صحيه في السيده زينب.
2: على الاقل كنت احس ان انا بني ادم طبيعي بيساعد الناس باي حاجه، مش الظرف سلخانه.
3: ربنا خلاص نصرنا الحمد لله. يحيى العدل، يحيى العدل. تسلم بيدك وعافيتك يا ست الكل يا غاليه.
4: والله انا قلبي حاسس ان النهارده ربنا هيكبر بخاطرك.

0: الشريان اللي بيضخ الدم في قلبك وانت نفسك مش حاسس بيه، العتبة اللي تخطيها بكف أدمها بتزهزه وتتروي بالخير.
1: كانت تجربة غريبة قوي، رغم اني ياما شفت في عمري موت وحوادث وإحباطات وصدمات، المرة دي كانت مختلفة خالص. يوم حلو، بداية شغل ومشروعات جديدة وأمال وطموحات، اجتماعات مع مسؤولين كبار، تقدير وحاجات جميلة قوي. في نص اليوم جات لي مكالمة من البيت: الحق، شرطة ومباحث موجودين في انتظارك عند بيتك. صدقوني لحظات من الرعب، مليون فكرة في بالي: مين؟ ازاي؟ ليه؟ ممكن اكون عملت ايه غلط؟ طلبت اكلمهم بسرعة، قالوا لي: احنا في انتظارك، ما نقدرش نقول حاجة لغاية ما توصل ونقابلك وجها لوجه.

الشرطة والمباحث قصاد بيتي وطالبين إن أنا أقابلهم، والحقيقة أنا خفت أكتر. كلمت أصدقاء ومسؤولين عشان أطمن، قالوا لي مفيش أي حاجة، أنت راجل محترم كله تمام، قيمة وإقامة وما تقلقش خالص. رجعت البيت ولقيت الناس منتظرين خارج البيت، خارج باب بيتي. والحقيقة للأمانة الناس بتوع الشرطة والمباحث قمة في الاحترام، واعتذروا لي للإزعاج، بس الخضة رهيبة. لكن المشهد كمان يخض، عدد رهيب من البشر وعربيات شرطة وبوكس وظباط جايين، حاجة كده بالظبط زي أفلام السينما.

طبعا للأمانة لما رجعت البيت اتخضيت، المنظر يخوف، عربيات شرطة وبوكس وضباط، حاجة زي الأفلام. كل ده علشان العبد الفقير الله. كنت قمة في الانفعال وقمة في الذوق. يا جماعة خير، أنا عملت إيه؟ ده أنا عملت حاجات كتير أوي لبلدي. معقول يحصل معايا كده؟ الناس كانوا محترمين جدا، اعتذروا وقالوا لي غصب عننا في بلاغ رسمي جايلنا بالتهرب من الضرايب. ضحكت وقلت مستحيل، ده احنا في سنة كبيسة أساسا، قفلنا مكتبنا الرسمي وعملنا المكتب غرفة في البيت عندي، أكيد بلاغات كيدية، أكيد دي حاجة مش حقيقية، لأني أنا راجل مهتم بحسابي الضريبي أول بأول.

والحقيقة طلع الموضوع إنه جاي لهم بلاغ رسمي بإني متهرب من الضرايب. قلت لهم طيب وروني الأرقام في البلاغ، أنا متهم بإيه؟ وبعد ما شفت الأرقام ضحكت أكتر. خبر الرقم المكتوب ده أساسا 10 أضعاف شغلنا، ده لو كنت عملت الفلوس دي اللي مكتوبة كان زماني متقاعد ومستمتع بالبحر الكاريبي، كنت أخدت شاليه وعشت أنا وعيلتي في البحر الكاريبي. وبعدين إحنا ملتزمين أكتر من العادي، أكيد في غلطة. قالوا لي معلش هتخلص كل حاجة دلوقتي حالا يا دكتور، ما يهمكش، معلش يا دكتور. لكن الحقيقة ما فيش حاجة بتخلص، دي قضية وإجراءات وأوراق وحجز على مستندات، العادي بتاعها كده بتاخد من 6 شهور سنة.

الحقيقة جاية لي على الجرح. أكتر حاجة مش بقدر عليها الصبر، قلبي بيغوص بين ضلوعي، اختبار كبير قوي من ربي. أنا بحب أساسا كل حاجة تخلص بسرعة بسرعة دلوقتي حالا، شكل العملية طويلة. بكل هدوء التزمت، اتفضلوا معايا، خدوا كل الورق اللي انتوا عايزينه. الناس اخدوا كل الورق وانا بصراحة مش مركز اساسا، بديهم ورق ملهوش اي علاقة بالشغل. بجد بجد كل الثقة والهدوء بيختفوا وقت الزنقة والازمة. نزلنا معاهم المصلحة، الاسم لوحده بتاع المصلحة حاجة تخض، مباحث مكافحة التهرب الضريبي.

ونزلت معاهم للمصلحة، مصلحة أو الاسم بتاعها مباحث مكافحة التهرب الضريبي. تخيل معايا إنك متهم في حاجة مخلة كمان بالنزاهة، الاستقامة يعني. أنت متهم إنك بتسرق الدولة. كل الأفكار في بالي زي دوامة بتسحبني في كل الاتجاهات السوداء، إحساس مرعب جوايا بالخوف، والخوف يبقى ألعن وانت خايف من مجهول، وبيبقى مؤلم قوي وانت خايف في بلدك وسط ناسك، وانت متخيل انك عامل كل حاجة لمصلحة بلدنا، بس الحقيقة ما كانش في وقت لا للخوف ولا للتفكير أساساً.

الحقيقة وأنا في المصلحة، مصلحة مكافحة التهرب الضريبي، كان قلبي مليان بالخوف، إحساس خوف مليني خليني مش عارف أفكر كويس، قلقان فعلا. ودخلنا مباشرة في التفاصيل، مع كل رقم كنت بطمن أكتر. إحنا صح يا جماعة؟ دافعين كل اللي علينا؟ كنت هشك في نفسي. قالوا لي برضو لازم الموضوع، القضية تاخد مسارها، دي قضية وبلاغ، حتى لو كايدي، حتى لو كان مجهول المصدر. إيه والله زمان افتكرت أيام قضية كانت حادثة حصلت بتاعتي وسنة بحالها، كنت في قلق ورعب وخوف. لكن الحاجة اللي مطمناني ومشجعاني إنه الحاجات الصعبة بتعدي.

ابتدى الدكتور يبقى أهدى شوية، وهو عمال يناقش مع إدارة مباحث مكافحة التهرب الضريبي الموضوع واحدة واحدة، وابتدى يحس إنه بقى مطمن شوية والأرقام ماشية مظبوط، وباين إنه بيدفع اللي عليه يعني. لكن وقتها افتكر قضية حادثة كانت حصلت له، وقعد سنة بحالها في قلق ورعب وخوف. فقال إنه يعني كل حاجة بتعدي، لكن السنة اللي أنا قعدتها دي كانت سنة دعاء وتسليم بقضاء الله وقدر وسعي وإخلاص. يعني كانت سنة مفيدة، حس من جواه إنه بيصرخ لربنا وبيلجأ ليه، فحس إنها كان موقف مفيد في حياته.